حان الآن موعد آذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: قواتنا المسلحة، جنودنا البواسل، شكرا لكم من القلب. ما تقومون به اليوم هو ما ننعم به من أمن وأمان وعز واستقرار بدوركم وجهودكم الكبيرة. شكرا جزيلا لكم.
1: قواتنا المسلحة اللي يعملون على مدار الساعة، أشكركم من القلب، بيض الله وجهكم، ونحن فخورين بكم.
2: إلى حماة الوطن كل الشكر والتقدير، إلى درعه الحصين، وهذا الظن فيكم يا عيال زايد. الحمد لله دولة الإمارات في أمان، والحمد لله الدار في أمان.
3: نتوجه بالشكر إلى القوات المسلحة وإلى الفرق الأمنية وجميع الجهات اللي حافظت على أمن وسلامة الدولة والمواطنين والمقيمين فيها، ونحن كلنا فدى الوطن.
4: شكرا جنود الوطن.
5: شكرا جنود الوطن.
6: أنتوا درع الوطن.
7: شكرا عيالي.
8: نشكر حماة الوطن.
9: أنتوا أماننا.
10: عيون الساهرة.
4: شكرا جنود الوطن.

بطاقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. e-and دائما في أكثر.

الموسيقى لا تعرف الحدود، صوت النغم الأصيل، أبو ظبي.

0: يا محلى هالزمن ومحلى أغانيه.
1: كان يا مكة
2: الحزن رسم بعيني.
0: أبو ظبي أف أم، صوت النخبة تسمعه الصفوة.

جاء الوعد على لسان القائد، سنخرج من هذه المرحلة أقوى. هكذا صرح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. نعم سيدي، من كلماتك يستمد الوطن القوة، كيف لا؟ وأنت الذي أوصيتنا يوما بأن لا نحمل الهم، وفي قلوبنا يقين راسخ بأنه وقت ويمضي. لهذا تبقى الإمارات بخير بتكاتف جهود أجهزتها ومؤسساتها وكفاءة فرق العمل فيها. الإمارات بخير بنسيجها المجتمعي الثري، مواطنون ومقيمون يتشاركون رحلة البناء والتفرد ويرسمون صورة الإمارات الجميلة، الإمارات التي شهد لها العالم بأنها للتسامح واحة، وبالقانون أرست الحقوق للجميع، وبالأمان تبنى الأوطان. ولأن الأمان خط أحمر في الإمارات، ستبقى بلادنا على الدوام أمام المخاطر حصنا منيعا بإرادة لا تلين، تمتلك القدرة على مواجهة التحديات وصون سلامة أمنها وسيادتها وسلامة شعبها والمقيمين فيها وزوارها في مقدمة أولوياتها. وطن قوي بوحدته ودعم قيادته، ثابت في حماية سيادته، واثق في الوصول إلى غده أكثر صلابة.

0: الموسيقى لا تعرف الحدود، صوت النغم الأصيل. أبو ظبي FM.
1: سميت باسم الولي في أول البادي، ومن يحسب الأولى يحسب تلاياها. رفي على الكايدة يا راية بلادي، والعلم ينرد لسمنها والأقوى.

أوقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. أعرف أكثر عبر end.ae. تطبق شروط والأحكام. end دائما في أكثر.

وعي أفراد المجتمع وتعاونهم أحد أسباب نجاح إدارة مختلف الأزمات. إن التزامكم بالتوجيهات الرسمية وتحليكم بالهدوء يعكس روح المسؤولية التي تميز مجتمع دولة الإمارات. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

بهمسة حب صحتني صحتني

0: عرفتك.
1: كيف؟
0: من صوتك وأذكر اسمي مش اسمك أكون مظلوم في حكمك واسمك مهما كان اسمك

في لحظة تختبر فيها التحديات، لم تكن دولة الإمارات العربية المتحدة أمام أزمة عابرة فحسب، بل أمام مشهد يكشف حقيقة معدنها الأصيل. فدخلت الأزمة موحدة وخرجت منها أكثر تماسكا، وهذه هي عقيدة الاتحاد. في تدوينة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عبر حساب سموه بمنصة إكس، سرد أبعاد هذه التجربة الإماراتية الفريدة. قال سموه: دخلت دولة الإمارات الأزمة الأخيرة متحدة، وخرجت منها وهي أكثر اتحاداً والتفافاً وولاءً، مواطنون ومقيمون صغاراً وكباراً، عسكريون ومدنيون، حكوميون واقتصاديون، الجميع متحد تحت راية الدولة وعلمها ورمز وحدتها. علم دولة الإمارات رمز القوة والفخر. ووجه سموه دعوة لأبناء الإمارات والمقيمين على أرضها لأن يرفعوا علم الدولة فوق المنازل والمؤسسات والمباني. وقال سموه: فخورون بدولتنا، فخورون برئيس دولتنا، فخورون بقواتنا المسلحة وبقوة اقتصادنا وبفرق عملنا، فخورون بجميع مواطنينا والمقيمين على أرضنا، فخورون بعلمنا. لنرفع العلم شامخا فوق كل بيت ومبنى، دليل محبتنا ورمز ولائنا لرئيس دولتنا وراية وحدتنا وتوحدنا. حفظ الله الإمارات وشعبها وأدام بالعز رايتها ومجدها. الاتحاد في دولة الإمارات ليس شعاراً، بل هو صورة حية. كل الأطياف اصطفت تحت راية واحدة يجمعهم علم لم يكن مجرد لون يرفرف، بل هو رمز للقوة والفخر وعنوان لمرحلة تروى للأجيال المقبلة. الفخر في دولة الإمارات لم يكن مقتصراً على جانب دون آخر، فالانتماء هنا فعلاً هو فعل يومي، ويغدو الولاء لغة مشتركة لا تحتاج إلى ترجمة. هكذا تخرج الإمارات أكثر اتحاداً، رايتها رمز للوحدة والانتماء، وشعبها على قلب واحد. لهذا تبقى الإمارات بخير، ومن كل أزمة تخرج أقوى.

0: كلمة استكثرك وقتي علي وغداك عدد زماني كل ما طار هول
1: موسيقى صوت عبق الماضي بأثير الحاضر
2: راجع بشوقي ولهفتي
1: أهو غبي أف أم 90 أف أم خلها دوم في البال.

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
1: هيا تفضل علينا،
0: وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات.

عندما تترك الكلمات تبدأ الموسيقى. اسمعنا اسمعنا وعيش اللحظة على إذاعة أبو ظبي 90 FM. خلها دوم في البال.

صوتك قريب من أحبابك واستمتع مجاناً بمكالمات صوت وفيديو فائقة الدقة سواء كانت فردية أو جماعية مع فلاتر تضيف المتعة لكل مكالمة. حمل تطبيق جوتشات الآن.

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
1: الحب خلت سيرتك داخل الروح،
0: وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات. 90 FM.

0: وللمسا حكاية عنوانها أبو ظبي اف ام. اسمعها.
1: وهذه الدار محروسة بجيش مدرب ومعدود، يقود الشامبو خالد وجندت ضد عدوانه محمد اللي عليه الراي انحق اللقاء معقود، كل الجند في أمره بميدانه، وشعب بلادنا وافي لدولتنا مسير صعود إلى العليا على النايف بشبانه وشيبانه. هم عزوتي وناسي بهم حبل الرجاء ممدود، لجل الضيف ولا السيف خياله وهجانه، ومن هو قدم الإحسان في شعبه غدا مفنود، ومن هو صك بيبانه غدا والخوف سجانه. وهذا الشعب له ماضي ولا زال العطاء موجود، من أيام التعب لليوم هم ظخرة وعنوانه، حموا أرضه وسكانه وردوا المعتدي مطرود، وكانوا نوره الباهي وكانوا بهجة أزمانه، وكانوا يحكمون النفس ما يرضون بالمنقود، إذا ثارت براكينه غدوا نارا لبركانه.

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبوظبي FM

0: حصرياً للإماراتيين. باقة العائلة الإماراتية فيها بيانات ودقائق محلية غير محدودة، وتجوال مجاني في دول الخليج لكل الأفراد المضافين في الباقة. طبعاً صاحب الخط الرئيسي يقدر يضيف لحد 9 خطوط ب100 درهم لكل خط بس. وخذ الجديد بتحصل خصم 30% لمدة 6 شهور على الخط الرئيسي. للتفاصيل زر تطبيق E&UAE تطبق الشروط والأحكام. E&UAE دايماً في أكثر.
1: عزيزي المستمع، احرص على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية في الدولة. تجنب تداول الشائعات، إنما تنشره من جهازك من دون تثبت قد يعرض الآخرين لخطر الوقوع في شرك من أراد للشائعة أن تنتشر، وهنا تكون قد أهديته مبتغاه، وبالتالي عرضت حياتك وحياة الآخرين للخطر. وعيك الوطني ليس مجرد شعار، إنه التزام وجب عليك تحمله في جميع الظروف.
2: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

اترك الكلمات تبدأ الموسيقى. اسمعنا اسمعنا وعيش اللحظة على إذاعة أبو ظبي 90 FM. خلها دوم في البال.

0: تعبت وانا اتنقل بين التطبيقات للتحويل للفواتير للدفع، كل شيء موجود في تطبيق بروحه.
1: عشان شي استخدم اي اند ماني.
0: شو اختلف؟
1: تطبيق واحد فيه كل شيء.
0: كل شيء؟
1: هي تحول فلوس محليا ودوليا، تاخذ بطاقة مجانية تدفع فيها كل شيء، وتشتري ذهب بعد.
0: صدق؟ كل ها في تطبيق واحد؟
1: هي والله سهل سريع ومريح للمعاملات اليومية
0: بهالسهولة؟
1: هي ما اعور راسي وتحكم اكثر.
0: اقتنعت؟ بنزل الحين
1: تطبيق واحد للتحويلات.

0: اذهب واكثر امورك طيبه مع اي اند ماني، تطبق الشروط والاحكام.
1: وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. الهيئة الوطنية للإعلام.

0: من إذاعة أبوظبي نعطي اللحظة حضور وللصوت هناك معنا، خلك معانا وتهنى.
1: أبوظبي FM

0: من ذاكرة الزمن.
1: أما اللي ما يفهم شيء الحاضر يشوف الحاضر ولا يشوف الماضي، هذا ما يسوي شيء ولا يعمل شيء. لازم يعرف ماضي أهله، وانتم تفهمون عن ماضي أهلكم وعن ماضيكم، تفهمون حتى أن يفهم الطريق يشوف.
0: نستحضر الماضي على أبو ظبي.

0: التزامنا بالتوجيهات الصادرة عن دولتنا ومؤسساتها الرسمية يعكس وعيا وطنيا راسخا. احرصوا على تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى يوضح مواقع حيوية وأمنية حساسة أو ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. وعينا يحمي مجتمعنا. الهيئة الوطنية للإعلام. رجال والله رجال، من أشعار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، ألحان محمد الأحمد، من أداء الأوركسترا الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة.
1: ترى الإمارات يلدها غليظ ولحمتها مرة، لحمها النكد

0: يا محلى هالزمن ومحلى أغانيه.
1: كان يا مكة
2: الحزن رسم بعيني.
0: أبو ظبي أف أم، صوت النخبة، تسمعه الصفوة.

0: من ذاكرة الزمن.
1: أما اللي ما يفهم شيء الحاضر يشوف الحاضر ولا يشوف الماضي، هذا ما يسوي شيء ولا يعمل شيء. لازم يعرف ماضي أهله، وانتوا تفهمون عن ماضي أهلكم وعن ماضيكم، تفهمون حتى أنه يفهم الطريق يشوف.
0: نستحضر الماضي على أبو ظبي.

0: التضحية.
1: إن شاء الله لا يودوا آخر الدنيا، أهم شيء خدمة الوطن.
0: في حياة الشعوب تقاس القيم العظيمة بما يقدمه البشر من تضحيات، وفي الإمارات الرواية ليست ككل الروايات. بس ليش؟ لأن حب الوطن والتضحية قيمة أصيلة توارثتها القلوب عبر الزمان، من القصص اللي رواها الأجداد للأصغار، من حكايات الأمهات اللي تعانق أسماعهم منذ المهد، من العهد اللي قطعوه كل صباح في الطابور المدرسي. كلنا نفديكي بالدماء نرويكي، نفديك بالأرواح يا وطن. كبرت الأجيال جيل ورا جيل، وكان الوطن وما زال أمانة غالية في رقابهم. ومن البيوت الكريمة خرج أبناء الإمارات حاضرين ملبين في كل الميادين، ومنهم رجال قواتنا المسلحة الأوفياء اللي إذا ناداهم الوطن أو تربص به عدو ما ترددوا أو تأخروا، يحرسون برواحهم أرضهم وسماهم ويحمون أهلهم وديارهم. كثار مضوا في دروب الخلود، وفي كل موقف هناك درس خالد عبر السنين، آخرها صوت شهيد في تسجيله الأخير.
2: أولي بعمرك مكافأة كبيرة من رب العالمين،
0: مع كل شهيد يرتقي يهتف بفخر

0: قلب موبوه، هذا ولدنا، هذا اللي ربيناه.
1: لكل عائلة وكل أم وكل أم مشكورين ويظل أبويكم على هذه التربية اللي ترفع الرأس.
0: هنيئاً لوطن إذا نادى تسابقت النفوس لجله ورددت القلوب من كل الإمارات والمدن، نفديك بالأرواح يا وطن.

0: عزيزي المستمع، تصويرك للمواقع الحيوية والأمنية الحساسة ونشرها، أو ترويجك لمعلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة، هو مساس بالأمن الوطني واستقراره. التزام التعليمات الصادرة من الجهات الرسمية يعكس وعيا وطنيا راسخا.
1: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

الموسيقى لا تعرف الحدود، صوت النغم الأصيل، أبو ظبي.

التزامنا بالتوجيهات الصادرة عن دولتنا ومؤسساتها الرسمية يعكس وعيا وطنيا راسخا. احرصوا على تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى يوضح مواقع حيوية وأمنية حساسة أو ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. وعينا يحمي مجتمعنا. الهيئة الوطنية للإعلام.

الوعد على لسان القائد، سنخرج من هذه المرحلة أقوى. هكذا صرح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. نعم سيدي، من كلماتك يستمد الوطن القوة، كيف لا؟ وأنت الذي أوصيتنا يوما بأن لا نحمل الهم، وفي قلوبنا يقين راسخ بأنه وقت ويمضي. لهذا تبقى الإمارات بخير بتكاتف جهود أجهزتها ومؤسساتها وكفاءة فرق العمل فيها. الإمارات بخير بنسيجها المجتمعي الثري، مواطنون ومقيمون يتشاركون رحلة البناء والتفرد ويرسمون صورة الإمارات الجميلة، الإمارات التي شهد لها العالم بأنها للتسامح واحة، وبالقانون أرست الحقوق للجميع، وبالأمان تبنى الأوطان. ولأن الأمان خط أحمر في الإمارات، ستبقى بلادنا على الدوام أمام المخاطر حصنا منيعا بإرادة لا تلين. تمتلك القدرة على مواجهة التحديات وصون سلامة أمنها وسيادتها وسلامة شعبها والمقيمين فيها وزوارها في مقدمة أولوياتها. وطن قوي بوحدته ودعم قيادته، ثابت في حماية سيادته، واثق في الوصول إلى غده أكثر صلابة.

0: لحظة هدوء، لحظة سرور، لحظة لإذاعة أبوظبي لها حضور.
1: أبوظبي FM

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
1: هيا تفضل علينا،
0: وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات.

0: الكلمة استكثرك وقتي علي وغداك عادت زماني كل ما طار هو
1: موسيقى صوت عدق الماضي بأثير الحاضر
2: راجع بشوقي ولهفتي
1: قهوة بي اف ام 90 اف ام خلها دوم في البال.

شل الفواد وعذبه الزين يلي يشطبه اللي عيونه جات له مرحوم منه تصوبه مرحوم.

في ظل تسارع تداول المحتوى الرقمي، يدعو مجلس الأمن السبراني إلى عدم الإنجرار وراء الشائعات أو الفيديوهات المعدلة أو المجتزأة أو الخارجة عن سياقها الزمني. تعتمد الدولة منظومة إعلامية رسمية واضحة، وأي معلومات تتعلق بالأمن أو الخدمات أو المستجدات تصدر حصراً عبر الجهات الحكومية المختصة. إعادة نشر الشائعات يعرض المجتمع لمخاطر تضليل رقمي ويؤثر على الأمن المعلوماتي. تحقق قبل أن تنشر. المصدر الرسمي هو المرجع الوحيد.

0: عندما تترك الكلمات تبدأ الموسيقى. اسمعنا اسمعنا وعيش اللحظة على إذاعة أبوظبي 90 FM. خلها دوم في البال.
1: اعتزازنا وفخرنا بالإنسان الإماراتي لا حدود له، كما نثمن الدور الذي يقوم به المقيمون على أرض دولة الإمارات الذين يعتبرون الدولة بلدهم الثاني، ومساهمتهم المستمرة في البناء والتطوير منذ قيام الإمارات.
2: استوديو واحد، نظرة على واقع الخدمات وأخرى على مستقبلها. شاركنا الحاضر وساهم معنا في التميز في المستقبل. الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222.
3: برنامج استوديو واحد من إذاعة أبوظبي FM.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير مستمعين الكرام في كل مكان. من العاصمة أبوظبي نحييكم عبر أثير إذاعة أبوظبي، ونرحبكم في حلقة جديدة من برنامجكم استديو واحد. نبدأ صباحنا بالحمد لله على النعم الكبيرة اللي أصبحنا عليها في هذه البلاد الطيبة الكريمة، وقيادتها اللي جعلت من سعادة المواطن والمقيم أولوية، وجودة الحياة فيها ما تضاهيها أي بلد في هذا العالم. في كل زاوية حولنا مشاريع تنموية وبناء واستثمارات وتحركات دبلوماسية خارجية وداخلية، وعمل دؤوب وسهر وعلم وخدمة للإنسان. كل هذا اللي ذكرناه نختصره بكلمة واحدة: الإمارات العربية المتحدة. رحب بمشاركاتكم وتواصلكم على رقم البرنامج 6005512222، ورسائل نصية على 3544، ورسائلكم عبر البريد الإلكتروني studio1@admn.ae. وأيضا يمكنكم متابعة البرنامج عبر تطبيق ستارز بلاي ومنصة ADMN. فريق عمل استديو واحد يصبح عليكم. من الإعداد والتنسيق شمة الزعابي وكوثر أحمد، ومن الإخراج والتنفيذ جاسم محمد، ومن خلف الميكروفون أخوكم محمد عبد الكريم، وحياكم الله.

0: استوديو واحد، نظرة على واقع الخدمات وأخرى على مستقبلها. شاركنا الحاضر وساهم معنا في التميز في المستقبل. الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222.
1: برنامج استوديو واحد من إذاعة أبوظبي FM.

حياكم الله مستمعينا الكرام مرة أخرى في برنامجكم استديو واحد اللي يكم من الاثنين للخميس من الساعة 10 صباحا لين 11 ونص صباحا بإذن الله تعالى. اليوم إن شاء الله عندنا 4 لقاءات في هذه الحلقة. اللقاء الأول بيكون الساعة 10 ونص إن شاء الله مع الدكتور مصطفى أحمد الشحاتة من قسم أمراض الجهاز الهضمي والكبد في مدينة الشيخ شخبوط الطبية، والحديث عن تقنية مبتكرة قادرة على اكتشاف وجود نزيف الجهاز الهضمي العلوي، وهذا الخبر تناولناه يوم أمس واليوم إن شاء الله بنسلط الضوء عليه. الساعة 10:45 إن شاء الله بتكون معنا الدكتورة ليلى الهياس المدير التنفيذي لقطاع الرعاية الأسرية والطفل في دائرة تنمية المجتمع، والحديث عن جائزة دمج. أيضا إن شاء الله الساعة 11 بتكون معنا شمة سعيد الخيلي ضابط تنسيق خارجي في إدارة البيئة والصحة والسلامة في قطاع الخدمات البلدية في بلدية منطقة الظفرة، وبتتكلم إن شاء الله عن انطلاق حملة السلامة في الحر لحماية أكثر من 12,000 عامل خلال الصيف. وآخر اللقاءات بتكون إن شاء الله الساعة 11:15 مع نهيان مبارك المنصوري مدرب فنون أدائية تراثية في هيئة أبوظبي للتراث اللي بيكون معانا من بكين، والحديث عن مشاركة هيئة أبوظبي للتراث في معرض بكين الدولي للكتاب في نسخته 32. طبعا هذا المعرض المشاركة الإماراتية فيه كضيف شرف مهم في هذا المعرض بكل تأكيد. نحن نذكر بأرقام التواصل على 600-551-222 مكالماتكم أكيد في فريق مختص بيرد عليها وبيتعامل معاه وبيتابع إن شاء الله جميع الملاحظات والحالات. بالنسبة للرسائل النصية على 3544، ورسائل البريد الإلكتروني على studio1@admn.ae. قبل أن نقرأ الرسائل اللي وصلتنا على برنامجنا استعرض مجموعة من الأخبار المحلية. الخبر الأول، استقبل سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة وفد من مجموعة مدن القابضة برئاسة معالي جاسم محمد بعتاب الزعابي للاطلاع على خطط المجموعة ومشاريعها التنموية والاستثمارية المستقبلية في منطقة الظفرة، وتناول هذا اللقاء المشاريع اللي تعتزم المجموعة تنفيذها خلال الفترة المقبلة واللي تهدف إلى دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز جودة الحياة لسكان المنطقة بما ينسجم مع رؤية القيادة الرشيدة في تحقيق التنمية المستدامة وتوفير بيئة معيشية متكاملة في مختلف مناطق الدولة. حقيقة يعني منطقة الظفرة اليوم أصبحت نموذج للمناطق الرائدة والمتقدمة نتيجة طبعا الاهتمام الخاص اللي تحظى به من سيدة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، اهتمامه بتطوير المشاريع هناك في هذه المنطقة واهتمامه أيضا بمواطنين المنطقة، فهنيئا للظفرة. في أيضا أخبارنا المحلية في قطاع الصحة، الصحة ووقاية المجتمع تعزز جاهزية الطوارئ الصحية بشراكات مع 5 منشآت خاصة. يقول الخبر، وقعت وزارة الصحة ووقاية المجتمع مذكرات تفاهم مع 5 منشآت صحية خاصة تضم طبعا عدد من المستشفيات، مستشفى ثومبي والمستشفى الجامعي ومستشفى عجمان ومستشفى الفجيرة ومستشفى أمينة ومستشفى دار الكمال في الشارقة. تهدف طبعا هذه الاتفاقيات إلى رفع مستوى الجاهزية الوطنية للتعامل مع الطوارئ والأزمات الصحية وتعامل

عزيز التنسيق والتكامل بين القطاعين الحكومي والخاص بما يضمن سرعة الاستجابة وتوحيد الإجراءات والبروتوكولات عند الحاجة. هذا طبعا كله في مصلحة المنظومة الصحية في الدولة وتهيئتها لأنها تكون قادرة اليوم على التعامل مع كل الظروف الطارئة. نروح لمسجاتكم الواردة عبر الرسائل النصية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الموضوع ما في أذان ولا إقامة في المساجد في منطقة الختم القديمة. المرسل بوسالم إن شاء الله الموضوع بسيط وجماعة إن شاء الله بيتواصلون بيتأكدون من التفاصيل وهيئة الشؤون الإسلامية والأوقاف الزكاة إن شاء الله ما بيقصرون في هذا الجانب. مساء الخير، يرجى التواصل صاحب الرقم اللي آخره 582 ما ذكر اسمه. في رسالة أخرى من المواطنة أم خليفة إلى استديو واحد. السلام عليكم ورحمة الله، أنا من ذوي الهمم إمارة عجمان وأم لستة أبناء وحاضنة للطفل قاصر. نواجه قرار إخلاء للمنزل وبعض الظروف، أرجو التواصل وإعطاء الفرصة. أبشر أبشر إن شاء الله يا أم خليفة، صوتك إن شاء الله بيوصل والجماعة بيتواصلوا وياك إن شاء الله في قسم التنسيق. وفالك طيب يا أم خليفة. رسالة أخرى، السلام عليكم ورحمة الله، يرجى التواصل للضرورة أبو خليفة. إن شاء الله يا أبو خليفة. السلام عليكم ورحمة الله، صباحكم الله بالخير، أرجو التواصل للضرورة القصوى. موضوعي مع وزارة تمكين المجتمع، أخوكم أبو منصور. أبشر يا أبو منصور، بيتم التواصل معك إن شاء الله. رسالة أيضا متكررة من أبو منصور، ما شاء الله 5 رسائل من أبو منصور نفس الموضوع. زين، السلام عليكم، صباحكم الله بالخير. الموضوع طريق أم العوش يحتاج لصيانة والإيجار. الموضوع إن شاء الله بسيط، بيتم التواصل معك أخوي بخيت والنظر في هذا الموضوع، التأكد من التفاصيل أكيد، ودام أن الجهات المسؤولة أكيد يعني يوصلها الموضوع ما بتقصر. وأهم شيء طبعا دائما خدمة الناس، خدمة المجتمع. السلام عليكم، أرجو الاتصال، أخوكم أحمد. إن شاء الله أحمد بيتم التواصل معك. رسالة أخرى أيضا، صبحكم الله بالخير، أرجو التواصل للضرورة القصوى. هذا أبو منصور. بعد نأخذ أيضا بعض الأخبار اللي كانت من اليوم وأمس أيضا ضمن الأخبار المحلية. جامعة عجمان تدخل قائمة أفضل 400 جامعة على مستوى العالم. أيضا الإمارات تطلق مبادرات للشباب العالمي لدعم مؤتمر المياه. أكدت دولة الإمارات التزامها الراسخ بدعم التعاون الدولي في مجال المياه وتعزيز دور العلوم في صياغة السياسات وتمكين قيادة الشباب، وذلك ضمن التحضيرات لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 اللي تستضيفه بالشراكة مع جمهورية السنغال، اللي رح يعقد في أبوظبي خلال فترة من 8 إلى 10 من ديسمبر المقبل. طبعا الإمارات تشارك بقيادة وزارة الخارجية وأيضا بالتنسيق مع الشركاء الوطنيين في هذه الدورة 27 لمجلس البرنامج الهيدرولوجي الحكومي الدولي. نذكركم مستمعين الكرام بأرقام
التواصل للبرنامج، وفي انتظار تفاعلكم على الرقم 6005512222 والرسائل النصية على 3544 والبريد الإلكتروني للبرنامج studio1@admn.ae. في انتظار تواصلكم.

في لحظة تختبر فيها التحديات، لم تكن دولة الإمارات العربية المتحدة أمام أزمة عابرة فحسب، بل أمام مشهد يكشف حقيقة معدنها الأصيل. فدخلت الأزمة موحدة وخرجت منها أكثر تماسكاً، وهذه هي عقيدة الاتحاد. في تدوينة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عبر حساب سموه بمنصة إكس، سرد أبعاد هذه التجربة الإماراتية الفريدة. قال سموه: دخلت دولة الإمارات الأزمة الأخيرة متحدة وخرجت منها

وهي أكثر اتحادا والتفافا وولاء، مواطنون ومقيمون، صغارا وكبارا، عسكريون ومدنيون، حكوميون واقتصاديون، الجميع متحد تحت راية الدولة وعلمها ورمز وحدتها. علم دولة الإمارات رمز القوة والفخر. ووجه سموه دعوة لأبناء الإمارات والمقيمين على أرضها لأن يرفعوا علم الدولة فوق المنازل والمؤسسات والمباني. وقال سموه: فخورون بدولتنا، فخورون برئيس دولتنا، فخورون بقواتنا المسلحة وبقوة اقتصادنا وبفرق عملنا، فخورون بجميع مواطنينا والمقيمين على أرضنا، فخورون بعلمنا. لنرفع العلم شامخا فوق كل بيت ومبنى، دليل محبتنا ورمز ولائنا لرئيس دولتنا وراية وحدتنا وتوحدنا. حفظ الله الإمارات وشعبها وأدام بالعز رايتها ومجدها. الاتحاد في دولة الإمارات ليس شعارا بل هو صورة حية. كل الأطياف اصطفت تحت راية واحدة يجمعهم علم لم يكن مجرد لون يرفرف، بل هو رمز للقوة والفخر وعنوان لمرحلة تروى للأجيال المقبلة. الفخر في دولة الإمارات لم يكن مقتصرا على جانب دون آخر، فالانتماء هنا فعلا هو فعل يومي، ويغدو الولاء لغة مشتركة لا تحتاج إلى ترجمة. هكذا تخرج الإمارات أكثر اتحادا، رايتها رمز للوحدة والانتماء، وشعبها على قلب واحد. لهذا تبقى الإمارات بخير، ومن كل أزمة تخرج أقوى.

0: استوديو واحد، برنامج الرائد في خدمة الوطن، ينصت لموضوعك، يناقش قضيتك، يفتح لك بابا لتبادل الرأي والاقتراح. تواصل معنا عندما تكون لديك الرغبة في الحديث على إحدى وسائلنا التالية: الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222، وتابعونا على حساب أبو ظبي اف ام عبر الانستغرام.
1: برنامج استوديو واحد من إذاعة أبو ظبي اف ام.

0: حياكم الله مستمعينا الكرام مرة أخرى في استديو واحد مواصلين معكم هذه الحلقة لين الساعة 11:30 بإذن الله تعالى في انتظار طبعا اللقاء الأول لهذا اليوم. وقبل ما نأخذ اللقاء يعني بنعرج على بعض الأخبار المحلية. شرطة أبوظبي تنفذ مبادرة برد صيفهم لتعزيز سلامة العمال وقت الظهيرة. نفذ مركز شرطة مصفح التابع لقطاع الأمن الجنائي في شرطة أبوظبي مبادرة برد صيفهم في منطقة مصفح الصناعية بالتعاون مع مستشفى الأهلي فرع مصفح، وذلك ضمن جهود تعزيز الوعي بالسلامة والصحة المهنية بين العمال خلال أشهر الصيف. ونحن أيضا اليوم عندنا مقابلة بتكون عن الحديث عن أيضا مبادرة يعني في نفس النهج هذا اللي هو خاص ببلدية منطقة الظفرة ومبادرة سلامة الصيف والسلامة في الحر بالنسبة للعمال في منطقة الظفرة. اللقاء جاهز إذن مستمعينا الكرام في أولى مقابلات اليوم الخاصة بالقطاع الصحي والتطور المتسارع اللي يشهد اليوم قطاعنا في الدولة. مؤخرا أعلنت مدينة الشيخ شخبوط الطبية عن إتاحة تقنية مبتكرة تحمل اسم بالسنس، وهي عبارة عن كبسولة تشخيصية ذكية يمكن للمريض ابتلاعها للكشف السريع عن وجود نزيف في الجهاز الهضمي العلوي. لتعرف أكثر على هذه التقنية وآلية عملها وأهميتها للمرضى، يسعدنا أن نرحب بضيفنا الكريم الدكتور مصطفى أحمد إشحات، استشاري أمراض الجهاز الهضمي والكبد في مدينة الشيخ شخبوط الطبية. صبحك الله بالخير دكتور مصطفى.
1: صباح الفل، أهلا وسهلا ويوم سعيد لكل المستمعين.
0: حياك الله. يعني دكتور يمكن الكثير من المستمعين لأول مرة يسمع عن هذه التقنية كبسولة البيل سنس، خبرنا عنها وكيف تعمل.
1: خلينا نقول إن دي تعتبر مثال عملي على توجه دولة الإمارات الريادي في الابتكار، وإن احنا في الدولة بتتبنى أحدث الحلول الطبية الذكية. هي بتحسن جودة الرعاية الصحية، والهدف الأساسي منها هو تسريع التشخيص. فهي ببساطة عبارة عن كبسولة صغيرة، يعني نقدر نقول في حجم حبة البنادول. المريض اللي هو عنده اشتباه في النزيف في الجهاز الهضمي أو وجود دم في المعدة بيبلع الكبسولة اللي هي البيلسنس، وهي فيها حساسات دقيقة بتقدر تستشعر وجود الدم جوه المعدة عن طريق.
0: بس عفوا على المقاطعة دكتور، الاشتباه اللي يشعر به المريض هو اللي يعني يحدده أو يحسبه، ولا داخل المستشفى هم التشخيص الطبي يعني يكون؟
1: هو ممكن الاثنين، يعني ممكن عندنا مريض بيجي له مثلا يحس ان الله يعزك لون البراز او الخروج اتغير بقى لونه اسود، فهنا دي علامه من علامات يعني في تغير في الدعاء، يعني عرض للمريض فبيجي في الطوارئ. او ممكن يكون يقول يرجع او يزوع دم، وممكن اللون هنا يكون متغير شويه مش عارف احمر او اسود. فالموضوع فيه بيبقى فيه بعض المرضى نقدر نقول عليهم في الجري زون، يعني مش التشخيص بتاعهم كوجود نزيف للجهاز الهضمي مش مؤكد، خاصة لما يكون المريض عنده الوظائف الحيوية سليمة، نسبة الهيموجلوبين أو قوة الدم لما بتتعمل في التحليل بتكون سليمة. فبنكون هنا مش عارفين هل فعلا في المعدة بلد أو دم ولا لا. فهي بيبلعها المريض، فيها الحساسات بتقدر تحس عن طريق نقدر نقول حاجة اسمها كروماتوغرافي أو الاستشعار الضوئي بوجود مادة الهيموجلوبين بدقة جدا، تحس وتقوم تبعت للنتيجة دهية عن طريق جهاز خارجي بالبلوتوث وتدينا نتيجة بوزيتيف أو نيجاتيف خلال 5 أو 10 دقائق.
0: ممتاز. يعني دكتور الحين المريض اللي تظهر عليه هذا الأعراض اللي أنت ذكرتها يقدر يستخدم هذه الكبسولة، أم أن هنالك يعني حالات محددة فقط

0: تقدر تستفيد من هذه التقنية؟
1: هو أكتر ناس ممكن يستفيدوا من التقنية دهيت طبعا بنقول المرضى اللي بيكونوا جايين لقسم الطوارئ بالأعراض اللي قلناها قبل كده، فاللي عندهم أعراض في شك دول هيستفيدوا من الكبسولة ديت، وبرضو الناس اللي جايين باشتباه نزيف في الجهاز الهضمي وحالتهم مستقرة، إنما لو الضغط بتاعه نازل والوظائف الحيوية مش مستقرة معناها إن ده على طول بنديه لإيه، بنروح للعلاج اللي هو أكثر تدخلا أو اللي هو المنظار.
0: جميل دكتور، يعني مقارنة بالطرق العلاج يعني السابقة المعروفة بالنسبة لظهور هذه الأعراض، شو مدى موثوقية النتائج الخاصة بهذه التقنية ودقتها؟ وهل هنالك يعني مخاطر أو أثار جانبية قد تكون محتملة على استخدام هذه التقنية؟
1: هي طبعا تقنية حديثة البلسنس، وخلينا برضو زي ما قلنا إن نقدر نقول إن الإمارات ومدينة الشيخ شخبوط الطبية تعتبر على حسب معلوماتي أول دولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يعني بنستخدم التقنية دهية. الاختبار ده هو نقدر نقول إن هو موثق من دائرة الغذاء والصحة الأمريكية ومن دائرة الصحة في أبو ظبي ومن وزارة الصحة الإماراتية، ده بناء على الدراسات اللي بينت ان دقتها ممتازة ممكن توصل فوق 95% سواء في ان هي بتشوف الدم او تقول ان الدم مش موجود، يعني النتيجة سواء بوزيتيف او نيجاتيف الطريقتين دول تم دراستهم ولقوا النتائج فوق 95% بالنسبة للدقة. طيب مين المريض اللي مش هقدر اديله الكبسولة؟ طبعا المرضى اللي ما عندهمش اللي عندهم صعوبة في البلع، فدول مش هيقدروا يبلعوا الكبسولة، فالتست ده هو مش هيبقى مناسب لهم،
0: يعني حالات نادرة يمكن
1: أو المريض اللي يكون عنده يعني احتمالية ان الكبسولة ما تعديش في الأمعاء الدقيقة، زي مرضى الالتهاب المزمن بالأمعاء الدقيقة أو المرضى اللي عندهم تاريخ مرضي بالعمليات في الأمعاء الدقيقة ممكن يحصل فيها تضايق شوية، فهنا ما بنحبش يعني إيه ناخد الخطورة وندي كبسولة ممكن تقف وما تعديش. فإحنا عندنا طبعا تشيك ليست أو ما قبل إن إحنا نعمل التست ده هو طبعا الفريق الطبي بيعمل تك على الاختبارات دهية، سواء كان القدرة على البلع وجود عمليات قبل كده في الجهاز الهضمي أو مرضى كرونز أو الالتهاب التقرحي، والمريض المناسب ممكن ياخد الاختبار لو كان هيفيده.
0: جميل. أعتقد دكتور يعني معظم المرضى يبحث دائما عن إجراء ما يكون فيه التدخل اللي هو يعني مزعج صح التعبير مثل يعني الأساليب السابقة، فأتوقع هذه التقنية يعني بتوفر الكثير بالنسبة لراحة المريض. دكتور يعني أيضا نبغى نعرف النتائج الإيجابية اللي تتوقعون تحقيقها من تطبيق هذه التقنية خاصة في مدينة الشيخ شخبوط الطبية، لليوم ما شاء الله كل يوم يعني تبهرنا بظهور التقنيات الحديثة في العلاج.
1: هو يعني هنستفيد ايه من الكبسولة؟ طبعا خلينا نهتم بنذكر الاول استفادة من المرضى. فالمريض زي ما حضرتك تفضلت وقلت ان طرق العلاج الحديثة بتكون ان احنا عايزين نوصل لافضل طريقة علاج وفي نفس الوقت باقل تدخلا بأقل الطرق التدخلية، فالكبسولة ده هي بتوفر لي أن أنا ممكن أتجنب عمل منظار في الطوارئ أو بنعمل مثلا تقييم للتخدير علشان المنظار بصورة سريعة وطارئة، بينما ممكن نعمل منظار المعدة ده هو في فترة بعد كده بعد أسبوع في صورة أفضل، فهنا بنكون ده هو فايدة للمريض. وبرضو بالنسبة لقسم الطوارئ، أنا لما يكون عندي المريض لسه هيحصل له تقييم بنعمل له برضو منظار في الطوارئ بياخد وقت أطول، إنما لما بيبلع الكبسولة وبنعرف النتيجة فممكن المريض يروح البيت فدوت بيقلل الحالات اللي في الطوارئ، فطبعا ده بيكون راحة أكبر. وبرضو إن إحنا بنستخدم أفضل الموارد الطبية، يعني الموارد للمستشفى بنستخدمها بصورة أفضل لما بنستخدم الابتكار ده هوت.
0: الله يجزاكم خير، يعني اللي نحن اليوم نشوفها في قطاعنا الطبي يعني الجمع ما بين الكفاءات الطبية والتقنيات الحديثة وتحسين دائما تجربة المريض، وكل هذا طبعا في نفس السياق وينسجم مع رؤية دولة الإمارات في بناء منظومة صحية عالمية المستوى. شاكرين لك دكتور مصطفى.

0: احمد شحاته.
1: شكرا لحضرتك ويوم سعيد لكم جميعا.
0: وياك ان شاء الله، وشكرا جزيلا لك على هذه المعلومات، ونتمنى لكم كل التوفيق وللفريق الطبي ايضا في مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية.

0: استوديو واحد، نظرة على واقع الخدمات وأخرى على مستقبلها. شاركنا الحاضر وساهم معنا في التميز في المستقبل. الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222.
1: برنامج استوديو واحد من إذاعة أبوظبي FM.

0: تمكين أصحاب الهمم والترسخ أيضا مفهوم الدمج الحقيقي في مختلف مناحي الحياة. الحديث أكثر عن هذه الجائزة، جائزة الدمج وأهدافها وأثرها في تعزيز جودة حياة أصحاب الهمم، يسعدنا أن نرحب بضيفتنا الكريمة الدكتورة ليلى الهياس، المدير التنفيذي لقطاع الرعاية الأسرية والطفل في دائرة تنمية المجتمع. صباحك الله بالخير دكتورة.
1: يا مرحبا، صبحكم الله بالنور والسرور، وسعيدة جدا أني منضمة معاكم عشان أتكلم عن جائزة الدمج.
0: نحن أسعد بكل تأكيد، يعني اليوم نبي نعرف أبرز الممارسات الدامجة اللي تحتفي بها جائزة الدمج في الحياة اليومية لأصحاب الهمم وأسرهم.
1: بإذن الله، بداية بما أن اليوم نتكلم عن جائزة الدمج ونتكلم عن أصحاب الهمم، جدا مهم أن نشير على آخر الأرقام اللي نشرتها منظمة الصحة العالمية بخصوص خلنا نقول الأشخاص ذوي الإعاقة في العالم. تقريبا 16% من سكان العالم، يعني تقريبا واحد من كل 6 أشخاص من حولنا لديه إعاقة، أو واحد من كل 6 أشخاص يعتبر من أصحاب الهمم. من هالمنطلق تعتبر الممارسات الدامجة حاجة ضرورية وأساسية. إذا بسطها اليوم شو نقصد أصلا بالممارسات الدامجة؟ نقصد بالممارسات الدامجة إزالة الحواجز والعوائق اللي تحد الشخص من ذوي الإعاقة أو اللي تحد أصحاب الهمم ممارسة حياتهم بشكل مستقل، اللي تحد من أنهم حتى يكونون خلنا نقول مستقلين في حياتهم ويقدرون يمارسون أنشطتهم اليومية. على سبيل المثال، وجود مدرسة فيها معلمين مدربين للتعامل مع الإعاقات المختلفة، وجود تقنيات تساعد دمج الطلبة من الإعاقات البصرية أو السمعية، هذه كلها نعتبرها ممارسات دامجة تخلي الأشخاص يكونون يقدرون يمارسون حياتهم اليومية بشكل طبيعي.
0: جميل. اليوم أيضا يعني دكتورة، توفير الخدمات المناسبة واحدة من أهم عناصر التمكين، والأهم دائما هو الأثر اللي تترك هذه الخدمات على حياة الفرد واستقلاليته. كيف اليوم تساهم الخدمات والبيئات في تعزيز جودة الحياة والعيش المستقل والمشاركة المجتمعية بالنسبة لأصحاب الهمم؟
1: يمكن أخوي محمد ذكرت يعني نقطة جدا مهمة، توفير الخدمات والبيئات خلنا نقول جزء جدا مهم. واليوم الأشخاص من أصحاب الهمم وأسرهم اللي أثر فيهم طبعا هي الخدمة المقدمة لهم والبيئة اللي تدمجهم. العلاقة بين الخدمات الدامجة وبين البيئة المهيئة فردية مع جودة حياة أصحاب الهمم، كل ما كانت اليوم البيئة دامجة ومهيئة من حولهم، كل ما كانوا الأهل يشعرون بالراحة، كل ما كان الشخص من ذوي الإعاقة وصاحب الهمة يقدر يمارس حياته. نعطيك على سبيل المثال اليوم لما تكون البيئة مهيئة لأصحاب الهمم، على سبيل المثال البنية التحتية، المرافق تكون مهيئة، في عندنا دائما نتكلم عن الرامب اللي موجود للإعاقات الحركية. طيب إذا كانت عندنا إعاقات سمعية أو بصرية، شو التكنولوجيا اللي مستخدمة؟ فاليوم في جائزة دمج نحن خلنا نقول اعتبرناها جائزة دمج مثل أداة لتحفيز كافة المؤسسات أنهم يفكرون في التحول بالكامل، ويكون الدمج عنصر أساسي في التغيير المؤسسي. فالخدمة قبل ما تصمم تصمم على أنها تتناسب مع كافة أنواع الإعاقات. على سبيل المثال إذا في عندنا خلنا نقول طالب أو شاب من أصحاب الهمم عنده إعاقة سمعية، فعشان تدمجه في الصفوف الجامعية لابد أن يستخدمون تكنولوجيا محددة، أو كانت عنده إعاقة بصرية لابد من استخدام تكنولوجيا محددة. فقبل ما نصمم الخدمة هذه في الجامعات لابد أن تكون الصفوف أيضا والمعلمين مهيئين لاستقبال الطلبة من ذوي الإعاقات. ونقطة جدا مهمة، نحن لما نصمم اليوم الخدمات لأنها تكون دامجة، أنت ما تخدم فقط الأشخاص من أصحاب الهمم، تخدم المجتمع بالكامل. صح. وجود منحدر اليوم للمنحدرات اللي نشوفها دائما في المرافق والحدائق الدامجة تساعد الأم اليوم في فترة حملها، أو الأم اللي عندها عربة عندها طفل صغير، تساعد الشخص الكبير في السن إذا يمشي على عصا يستند عليها. فاليوم الدمج مش فقط لأصحاب الهمم، المدينة الدامجة تخدم جميع أطيافها، تخدم الصغير وتخدم الكبير وتخدم حتى الأمهات. وعلى فكرة يعني لما نبدأ نصمم المعايير الدمج من البداية التكاليف تكون من 1-2% من التكلفة الإجمالية، بينما الترميم اللاحق بعد ما أنا خلصت البنيان
0: من البداية. تقصدين يعني قبل التأسيس؟
1: من مرحلة التصميم، مرحلة التخطيط، خلنا نقول يبدون المقاولين بالتخطيط فيبدون هذه حق البنيان. لكن حتى في التكنولوجيا أنت تصمم خدمة تخطط في البداية أنها تكون دامجة في التكاليف ما تتجاوز 1-2%، لكن إذا الخدمة يعني أنت خلصت خططت ورسمت البنية على سبيل المثال المرافق،

0: بعدين تفكر في الدمج، التكاليف ترتفع 10 إلى 100 ضعف. فجدا مهم أن نفكر في الدمج من بداية مراحل التخطيط.
1: والجميل في مثل يعني هالأفكار والخطوات والمبادرات تأثيرها مو فقط على الفرد من أصحاب الهمم، أيضا على أسرته، الحالة النفسية اللي أنتوا قاعدين يعني تسهمون في تحقيقها في البيت، يعني هذا شيء عظيم حقيقة. اليوم دكتورة يعني مثل ما ذكرتي الكثير من المؤسسات والجهات عندهم الرغبة في دعم أصحاب الهمم، ويمكن هنالك يعني أنتوا تشوفون مثلا في خطوات منطقية أو عملية ممكن أنها تساهم فعلا في تحقيق أثر حقيقي وملموس يشعر به أصحاب الهمم في تجاربهم اليومية بالنسبة طبعا للمؤسسات يعني، فكيف يمكنهم أنهم يوصلون لهذا الأثر؟
0: يمكن حقيقة نفس اللي نعطف على السؤال السابق، طبعا أكيد اليوم المؤسسات لها دور كبير في تحقيق أثر حقيقي وملموس في حياة أصحاب الهمم وفي حياة أسرهم. الأثر الحقيقي يا أخي محمد يبدأ يوم المؤسسات تبدأ تطرح سؤال جدا مهم، كيف نصمم هذه الخدمات، كيف نصمم منتجاتنا، كيف نخلي هاي التكنولوجيا تساهم في دمج الجميع، تلبي كافة احتياجاتهم. وأفكر في الاحتياجات، أفكر في احتياجات أصحاب الهمم بمختلف أنواع إعاقاتهم. يمكن الأثر الحقيقي مش فقط في العوائد المالية، لأن بالفعل في هوامش ربح عالية جدا بنسبة 30% بالمؤسسات اللي تركز على الدمج، لكن ليس فقط الأثر الحقيقي في العوائد المالية. يمكن تذكرت نقطة مهمة، الأثر الحقيقي في تمكين أصحاب الهمم وفي تمكين حتى أسرهم. صح. اليوم هذه المؤسسات الناجحة هي اللي توفر فرص وخدمات دامجة ومنتجات دامجة تغير في حياة الكثيرين من أصحاب الهمم. فأنت من تبدأ توفر هاي الخدمات، أنت اليوم تمكن أصحاب الهمم، أنت اليوم تمكن الأسر، تقلل من العبء على الأسر نفسهم. فهالمؤسسات اليوم المتميزة اللي تم تكريمها 10 مؤسسات في جائزة دمج طبعا من كافة القطاعات، القطاعات الحكومية، القطاع الخاص والقطاع الثالث. اليوم هذه الجهات ما أضافت فقط حلول جانبية، هي أعادت تجربتها بالكامل، انتقالا من ان كل فرد بالفعل يستحق الوصول والمشاركة والفرصة. فنرجع نقول اليوم منظومة دمج بكافة معاييرها، بكافة مؤشراتها، بكافة السياسات اللي موجودة تعتبر اليوم مرجع اساسي لهذه المؤسسات عشان يبدون بالفعل رحلة التحول ورحلة التغيير لتوفير خدمات ومنتجات دامجة.
1: ممتاز. دكتورة كيف تشوفون اليوم مساهمة هذه الجائزة، جائزة دمج، في تعزيز جهود إمارة أبوظبي نحو ترسيخ ثقافة الدمج وأيضا تكافؤ الفرص لأصحاب الهمم؟
0: جائزة الدمج يمكن نقطة بعد مهمة لازم أذكرها، جائزة الدمج هي إحدى مخرجات استراتيجية أبوظبي لأصحاب الهمم اللي يطلقها سيدي صاحب سمو رئيس الدولة سنة 2020. اليوم جائزة الدمج جاية كتكليل لجهود كافة الجهات اللي ترجمت سياساتها وترجمت خلنا نقول استراتيجياتها على أرض الواقع، ترجمتها على منتجات، ترجمتها على أثر ملموس في حياة أصحاب الهمم وأسرهم. الجائزة نعتبرها أداة تغيير مؤسسي، نعتبرها أداة للتحفيز نحو التغيير المستدام. جائزة ما نعتبرها فقط خلنا نقول مبادرة مؤقتة، لا، نعتبرها أداة لتغيير وأحداث التحول المستدام. في الدورة الأولى تقدموا ما يقارب 372 جهة للمشاركة في هذه الجائزة. إن شاء الله في الدورة القادمة نطمح أن يكون طبعا فيكون في توسع بإذن الله، بس نطمح أن تكون مشاركات بعدد كبير ومهول، لأن ثقافة الدمج تتبناها الكثير من المؤسسات والجهات. القيمة الحقيقية للجائزة مش في عدد الفائزين، بل في عدد المؤسسات اللي بدأت رحلة التحول، والاستدامة تتحقق عندما يصبح الدمج جزء أساسي من الثقافة المؤسسية. فهدفنا اليوم أن نحن نرسخ هذه الثقافة المؤسسية عند جميع المؤسسات، عند جميع القطاعات، ونأكد لهم أن اليوم ثقافة الدمج تخدم أصحاب الهمم وأسرهم وتخدم كافة أفراد المجتمع. فإن شاء الله مع وجود اليوم أداة دمج نتطلع أن يكون في إحداث تحول مستدام لخدمات ومنتجات الدمج.
1: دكتورة أنت ذكرت أن يعني الجائزة عندها خطة توسع في الدورات القادمة، يعني مع النجاحات اللي تحققت اليوم واللي هي ملموسة وأثرها واضح في المجتمع، نبي نعرف أيضا الخطة المستقبلية للجائزة.
0: بإذن الله. الدورة القادمة بإذن الله بتنطلق سنة 2028 لجائزة الدمج. بيكون التوسع إن شاء الله، الجائزة بتستهدف بتكون على مستوى الدولة بالكامل، بدينا فيها كمرحلة تجريبية في إمارة أبوظبي، بنتوسع إن شاء الله لنغطي الدولة، ونتطلع بإذن الله أن جائزة الدمج تكون هي المرجع الوطني والإقليمي وعلى مستوى العالم لقياس نضج الجهات في أجندة الدمج. الجائزة هي الأولى من نوعها اللي عندها منظومة متكاملة من المعايير والسياسات والأدلة عشان تقيس نضج القطاعات ونضج المؤسسات فيما يخص دمج أصحاب الهمم في منتجاتها، في سياساتها، في خلنا نقول خدماتها. فتطلعنا إن شاء الله نكون نحن المرجع اللي خلنا نقول الوطني والإقليمي والعالمي في نضج الجهات في مجال الدمج.
1: الله يجزاكم خير على هذه الجهود. حنا شاكرين لك الدكتورة ليلى الهياس، المديرة التنفيذية لقطاع الرعاية الأسرية والطفل في دائرة تنمية المجتمع. شكرا لك على هذه الإضاءات حول هذه الجائزة، على الجهود أيضا اللي تبذلونها لتعزيز جودة حياة أصحاب الهمم ودعم هذا المجتمع الجميل. شكرا لك دكتورة.
0: شكرا على الاستضافة. شكرا.

0: في صباح عادي يدخل شاب من أصحاب الهمم إلى مقر عمله ويصل إلى مكتبه ليبدأ يومه كأي موظف آخر. قد يبدو المشهد مألوفا، لكنه في الحقيقة ثمرة رحلة طويلة من العمل والتخطيط والإيمان بأن لكل إنسان الحق في أن يجد مكانه وفرصته للمشاركة والعطاء في بناء الوطن. لا تقاس المجتمعات فقط بما تحققه من إنجازات، بل بقدرتها كذلك على تمكين جميع أفرادها من الإسهام في صناعة تلك الإنجازات. من هنا برز مفهوم الدمج بوصفه نهجاً يفتح الأبواب أمام الجميع ويحول التحديات إلى فرص والقدرات إلى قصص نجاح حقيقية. في أبوظبي جاءت جائزة دمج للتميز في دمج أصحاب الهمم لتجسد هذه الرؤية وتؤكد أن بناء مجتمع أكثر شمولاً يبدأ من توفير الفرص المتكافئة وإزالة الحواجز التي قد تعيق مشاركة الأفراد في مختلف جوانب الحياة. هي ليست مجرد جائزة للتكريم، بل منصة تحتفي بالممارسات التي تصنع فرقاً ملموساً في حياة الناس وتشجع المؤسسات على تطوير بيئات أكثر احتواءً واستدامة. وراء كل مبادرة ناجحة قصة إنسان، قصة موظف أو موظفة منحا فرصة عادلة لإثبات الكفاءة. من خلال محاورها الرئيسة التي تشمل الخدمات الدامجة والتوظيف الدامج وإمكانية الوصول، تسلط الجائزة الضوء على التجارب التي تنقل مفهوم الدمج من إطار المبادئ إلى واقع يومي يلمسه الأفراد في المؤسسات وأماكن العمل والخدمات وكذلك المساحات العامة. في مسيرة أبوظبي نحو مستقبل أكثر شمولاً، تحمل دمج رسالة واضحة مفادها تمكين أصحاب الهمم ليس هدفاً منفصلاً، بل هو جزء أصيل من رؤية تنموية تضع الإنسان في قلب أولوياتها وتؤمن بأن المجتمع يزدهر حين يجد كل فرد فيه الفرصة الكاملة ليبدع ويشارك ويسهم في صناعة المستقبل. استوديو واحد، نظرة على واقع الخدمات وأخرى على مستقبلها. شاركنا الحاضر وساهم معنا في التميز في المستقبل. الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222.
1: برنامج استوديو واحد من إذاعة أبوظبي FM.

0: حياكم الله مستمعينا الكرام، مستمرين معاكم في استديو واحد لين الساعة 11:30 بإذن الله تعالى. نقرأ بعض الرسائل اللي وصلتنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير، يرجى التواصل للضرورة ليتم موافاتكم ببعض الملاحظات. نحن دائما ننصح المستمعين الكرام بأنهم يعني يعطونا نبذة عن الموضوع، ولكن أبشر بيتم التواصل معك اللي رقمك نهايته 411. حاضرين يا أخوي. في أيضا بعد بعض الرسائل اللي وصلتنا على البريد الإلكتروني، طلب مراجعة حالة الدعم الاجتماعي لمواطن من أبوظبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المرسل طبعا الأخ حمد، تقدم إليكم بهذا الطلب، أرجو منكم إعادة النظر في حالتي وشرح ظروفي بشكل كامل، حيث أني أشعر بأن الصورة لم تصل بشكل واضح أثناء دراسة الملف. أنا لا أعمل وليس لدي وظيفة. سيتم إن شاء الله التواصل معك أخوي حمد ومعرفة يعني التفاصيل هذا الموضوع، والموضوع اللي هو يتعلق بالدعم الاجتماعي اللي تتلقاه في إمارة أبوظبي. فالك طيب إن شاء الله. عندنا لقائنا الثالث لهذا اليوم جاهز. طبعا في إطار حرصها على حماية صحة وسلامة العاملين في منطقة الظفرة خلال أشهر الصيف، أطلقت بلدية منطقة الظفرة حملة السلامة في الحر اللي تستهدف أكثر من 12 ألف عامل في مختلف مواقع العمل بالمنطقة. للحديث أكثر عن أهداف هذه الحملة ورسائلها التوعوية والإجراءات المتبعة لحماية العمال خلال فصل الصيف، سعدنا أن نرحب بضيفتنا الأستاذة شمة سعيد الخيلي، ضابط تنسيق خارجي في إدارة البيئة والصحة والسلامة في قطاع الخدمات البلدية في بلدية منطقة الظفرة. صبحك الله بالخير أستاذة شمة، وحياك الله في استديو واحد.
1: يا مرحبا، صباح النور، الله يسعد صباحك إن شاء الله. مشكورين على الاستضافة، ويسعدني أن يكون معاكم اليوم وشارككم في البرنامج.
0: نحن سعد يا أستاذة. يعني بداية بنعرف أهمية هذه الحملة السلامة في الحر اللي تم إطلاقها في منطقة الظفرة من قبلكم، وطبعا يعني الهدف منها.
1: نعم أستاذ محمد، تزامنا مع بدء تطبيق حظر العمل في وقت الظهيرة من تاريخ 15 يونيو إلى 15 سبتمبر في 2026، في يعني من بداية الساعة الثانية 12:30 ظهرا وحتى الساعة الثالثة عصرا. بشكل عام إطلاق حملة السلامة في الحر جاء نتيجة حرص بلدية منطقة الظفرة على حماية العمال، خاصة في فصل الصيف الذي ترتفع فيه درجات الحرارة بشكل كبير. ولا يخفى عليكم أن في بيئات العمل المكشوفة ممكن تشكل خطر إذا ما تم الالتزام بالإجراءات الصحيحة. لذلك هدف حملتنا هو رفع مستوى الوعي بمخاطر الإجهاد الحراري وضربات الشمس وتعزيز ثقافة الوقاية. ونحرص كل الحرص من خلال هذه الحملة على التأكيد أن سلامة العمال أولوية، وأن توفير بيئة عمل آمنة ينعكس بشكل مباشر على صحة العامل وإنتاجيته.
0: جميل، شو هي أبرز النصائح والإرشادات اللي دائما توجهونها للجهات وللشركات طبعا للوقاية من الإجهاد الحراري وضربات الشمس أيضا؟
1: طبعا حملتنا تركز على مجموعة من الإرشادات البسيطة لكنها جدا مهمة. أهمها الإكثار من شرب المياه بشكل مستمر حتى بدون الشعور بالعطش، مع الالتزام بفترات الراحة المحددة خصوصا خلال ساعات الذروة. وأيضا ننصح بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس قدر الإمكان، مع ارتداء الملابس المناسبة والخفيفة، بالإضافة إلى استخدام معدات الوقاية الشخصية. ومن النقاط المهمة اللي نركز عليها في هذه الحملة هو وعي العامل نفسه بالأعراض الأولية للإجهاد الحراري مثل الدوخة أو التعب الشديد، وفي هذه الحالة لازم يتم التوقف فورا عن العمل مع الإبلاغ والتعامل مع الحالة بشكل سريع.
0: جميل، يعني التوعية أكيد مهمة، لكن الالتزام الفعلي بالاشتراطات اللي يعني تم ذكرها هي الأهم.

0: كيف تضمنون التزام مواقع العمل بقرار حظر العمل وقت الظهيرة ومتطلبات السلامة؟
1: عندنا في بلدية منطقة الظفرة نعمل بشكل مستمر على متابعة التزام مواقع العمل من خلال تنفيذ زيارات تفتيشية دورية مكثفة خصوصا خلال فترات الصيف، وهذه الجولات تهدف للتأكد من تطبيق قرار الحظر وكذلك الالتزام بجميع اشتراطات الصحة والسلامة المهنية. إلى جانب ذلك نحرص على توعية أصحاب العمل والعمال بالأنظمة والتعليمات، ونعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان هذا الالتزام مع اتخاذ الإجراءات اللازمة في حالة رصد أي مخالفات.
0: شو هي أبرز الرسائل أستاذة يعني اللي تود البلدية اليوم إيصالها للعمال وأصحاب الشركات أكيد للحفاظ على الصحة والسلامة الخاصة بالعمال خلال فترة الصيف؟
1: رسالتنا الأساسية أن السلامة مسؤولية مشتركة بين الجميع، ونوجه أصحاب الشركات إلى ضرورة توفير بيئة عمل آمنة مع الالتزام بالتشريعات وتوفير مستلزمات الوقاية للعمال بشكل مستمر، وفي نفس هذا الوقت نؤكد على دور العامل نفسه في الالتزام بالإرشادات وعدم التهاون بأي أعراض صحية والإبلاغ عنها فورا.
0: الله يجزاكم خير، يعني نحن أيضا بدورنا نؤكد أن سلامة العامل اليوم ليست مجرد التزام قانوني بطبعا الأنظمة المطروحة، لكن هي قيمة إنسانية تعكس في المقام الأول احترام الإنسان وصون كرامته. نحن شاكرين للأستاذة شمة سعيد الخيالي ضابط التنسيق الخارجي بإدارة البيئة والصحة والسلامة في بلدية منطقة الظفرة، شاكرين لك هذه المعلومات حول هذه الحملة والجهود اللي تبذلونها لتعزيز دائما ثقافة السلامة وحماية العمال خلال أشهر الصيف. كل التوفيق لكم.

0: استوديو واحد، نظرة على واقع الخدمات وأخرى على مستقبلها. شاركنا الحاضر وساهم معنا في التميز في المستقبل. الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222.
1: برنامج استوديو واحد من إذاعة أبوظبي FM.

0: حياكم الله مستمعينا الكرام في الربع ساعة الأخيرة من حلقة اليوم من استديو واحد. نقرأ عليكم بعض الرسائل الواصلة، ما أدري قبل المقابلة ولا لقاء. جاهز اللقاء. طبعا في لقائنا الأخير لهذا اليوم بيكون هذه المرة من الصين، عن مشاركة هيئة أبوظبي للتراث في معرض بكين الدولي للكتاب، وهذا الحضور الدولي المتواصل يعني هيئة أبوظبي للتراث في مثل هذه المحافل الدولية، الحضور دائما المشرف هذه المشاركة وأهدافها والرسائل الثقافية والتراثية اللي تحملها. سعدنا للحديث عن كل هذا الجوانب. سعدنا نرحب بالأستاذ نهيان مبارك المنصوري، مدير إدارة التراث الثقافي في هيئة أبوظبي للتراث المتواجد هناك في بكين. ما أدري صباحك الله بالخير ولا مساك الله بالخير في الصين أستاذ نهيان.
1: مساء الحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يعطيكم العافية.
1: الله يعافيك ويطول عمرك يا أخوي.
0: أستاذ، يعني بداية شو اللي تقدمه اليوم هيئة أبوظبي للتراث لزوار معرض بكين الدولي للكتاب من خلال طبعا الجناح اللي تتواجدون وتشاركون من خلاله؟
1: نحن طال عمرك خلال مشاركتنا في المعرض بنعرض مجموعة من المبادرات والأعمال التراثية والثقافية اللي تعكس تراثنا وهويتنا الإماراتية، ويكون عندنا عروض أيضا حية للحرف اليدوية الإماراتية، وبنعرف بعد الزوار على اللبس التراثي وزينة المرأة الإماراتية، وبعد بنقدم من الفنون الأدائية التراثية مثل التغرودة والونة والرد والمنقوش وغيرها أيضا من الفنون التراثية اللي تعتبر طبعا جزء مهم من موروثنا الثقافي الأصيل وتاريخنا العريق.
0: جميل جميل، أكيد هذه النافذة اللي يعني اليوم تقدمونها للزوار العالميين والدوليين في مثل هذه المعارض وتعريفهم بالتراث الإماراتي اللي نفخر به. يعني سادي، كيف تشوفون إسهام هذه المشاركة في تعزيز التعاون الثقافي والتراثي بين الإمارات والصين تحديدا؟
1: شوف، نحن أصلا من خلال مشاركتنا يوميا ترى نحاول نلتقي بعدد من الجهات والمؤسسات المعنية بالتراث عشان تقدر تقول نتبادل الخبرات ونعزز التعاون بيننا، شيء من المواقع زرناها وشيء بعد بنزورها من المواقع الثقافية والتراثية المهمة في الصين، نتعرف على تجاربهم، نشوف أفضل الممارسات عندهم، وهذا طبعا بيساهم في فتح مجالات أوسع للتعاون والشراكة في المستقبل مع الصين وثقافتهم وتراثهم.
0: جميل، أكيد يعني الكثير من زوار هذه مثل هذه المعارض الدولية يمكن تكون المرة الأولى لهم أنهم يطلعون بشكل مباشر على تفاصيل الثقافة الإماراتية وتراثها العريق. يعني خلال تواجدكم كيف تشوفون تعرف الجماهير الدولية على التراث الإماراتي ومكوناته المختلفة؟
1: الحمد لله، نحن صراحة الزوار أو الجمهور الصيني محضرين ما شاء الله في الجناح ونشوفهم كثرة. نحن أصلا بيكون بعد مشاركة في جلسة حوارية ضمن البرنامج الثقافي للمعرض، نسولف وياهم عن تجربتين الإماراتية والصينية في مجال حفظ التراث. الدور المهم اللي تقوم فيه المؤسسات الثقافية في دعم التراث والمحافظة عليه والتعريف فيه، وبعد ما شارك في مؤتمر مستقبل العلاقات الثقافية الإماراتية الصينية، دي شكل منصة مهمة لتعزيز التعاون الثقافي وتبادل الخبرات بين الإمارات والصين.
0: نحن عارف أن عندكم مبادرات عديدة أستاذ نهيان، لكن شو هي أبرز يعني المشاريع والمبادرات أيضا التراثية اللي مركزين عليها خلال هذه المشاركة؟
1: والله إذا في أهداف راح نتكلم عنها، أنا أشوف أن هدفنا من هالمشاركة أن نسلط الضوء على التراث الإماراتي ونعرف يعني الجمهور تجارب الهيئة ومبادراتها في المحافظة عليه ونقلها لعيالنا والأجيال القادمة، وبعد نسعى لتعزيز التعاون مع الجهات المعنية بالتراث الصين وتبادل الخبرات معها. نقدر نقول أن هالمشاركة الدولية تعطي فرصة أكبر لإبراز التراث الإماراتي عالميا، تؤكد دور دورها المهم في تعزيز الهوية الوطنية وبناء جسور التواصل الثقافي بين مختلف الشعوب.
0: الله يعطيكم العافية على هذا الجهود وهذا التمثيل اللي مشرف دائما ونعتز به في دولة الإمارات بأبناء الإمارات. وياك إن شاء الله يعني أستاذ نهيان مبارك المنصوري مدير إدارة التراث الثقافي في هيئة أبوظبي للتراث.
1: تعديل بس الله يطول عمرك على المسمى، أنا مدرب فنون أدائية تراثية.
0: مدرب؟
1: نعم مدرب فنون أدائية تراثية.
0: يعطيك العافية، يعطيك العافية أستاذ نهيان على تواجدك معنا، على تواجدك هناك أيضا مع وفد هيئة التراث، كل التوفيق لك وللفريق في ما تبقى.
1: الله يكتب لك خير والله يمنا ونظهر بظهور اللي بيض الوجه ويمن بإذن الله.
0: وياك إن شاء الله.

0: استوديو واحد، نظرة على واقع الخدمات وأخرى على مستقبلها. شاركنا الحاضر وساهم معنا في التميز في المستقبل. الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222.
1: برنامج استوديو واحد من إذاعة أبوظبي FM.

مستمرين معكم في الدقائق الخمس الأخيرة لاستديو واحد مستمعينا الكرام في كل مكان. رسالة من الأخ خلفان يقول فيها: معظم درجات التوصيل إنارتها ضعيفة، وفي الليل السائق اللي يسوق سيارة ويريد يتجاوز يمين أو يسار ما يقدر يشوف الدراجة. المفروض إدارة المرور تركز على هذا الشيء. شكرا لك على إثارة هذا الموضوع خلفان، وفعلا يعني مسألة الصيانة الدورية للإنارة والتأكد منها خاصة للدراجات وسائقين التطبيقات التوصيل يعني على وجه التحديد، توقع هذه يعني مسؤولية أو مسؤولية مشتركة هي يعني ما بين السائق نفسه يحرص في المقام الأول على سلامته على الطريق، وأيضا المسؤولين عن تطبيقات التوصيل حرصهم على مثل هذه الأمور وهذه النقاط. وفي هذا الصدد أيضا أكد مركز النقل متكامل أبو ظبي للتنقل أن قرار تنظيم حركة دراجات توصيل الطلبات على الطرق اللي تبلغ السرعة القصوى عليها 120 كيلومتر في الساعة يأتي ضمن نهج استباقي يهدف إلى تعزيز السلامة المرورية وحماية الأرواح. وأشار أيضا مركز النقل المتكامل إلى توفير أو أن القرار هذا يستند إلى مؤشرات مرورية وإحصائيات ميدانية أظهرت ارتفاع في معدلات الحوادث والإصابات المرتبطة بدراجات التوصيل على الطرق السريعة خلال السنوات الماضية، مستدعى وضع ضوابط أكثر أمانا لهذه الفئة من مستخدمي الطريق. أيضا أشار المركز إلى توفير حلول تشغيلية بديلة لضمان استمرارية خدمات التوصيل دون التأثير على كفاءة الخدمة، مع العمل أيضا على تحقيق التوازن بين متطلبات النشاط الاقتصادي ومتطلبات السلامة المرورية. الهدف في المقام الأول سلامة السائق نفسه سائق الدراجة، سلامة مستخدمي الطريق، والحد من مثل هذه الحوادث اللي سببها أمور يعني بسيطة ممكن أن الواحد يتلافاها بكل تأكيد. نحن نذكركم مستمعينا باللقاءات هذا اليوم. بداية كان عندنا مقابلة مع الدكتور مصطفى أحمد شحاتة من قسم أمراض الجهاز الهضمي في مدينة الشيخ شخبوط الطبية، والحديث عن التقنية الجديدة بالسنس. ومن ثم مقابلة مع الدكتورة ليلى الهياس والحديث عن جائزة دمج، وكذلك اللقاء مع الأستاذ شمة سعيد الخيالي ضابط تنسيق خارجي في بلدية منطقة الظفرة، والحديث عن حملة السلامة في الحر لحماية أكثر من 12 ألف عامل. وأخيرا المقابلة اللي كانت من الصين من الأستاذ نهيان مبارك المنصوري مدرب فنون أدائية تراثية في هيئة أبو ظبي للتراث، اللي تكلم عن مشاركة الهيئة في معرض بكين الدولي للكتاب 2026 بنسخته 32. نحن مشاهدين أو مستمعين يعني شاكرين لكم استماعكم وتفاعلكم وتواصلكم على الأرقام اللي نذكر بها في نهاية هذه الحلقة، على الرقم 600-551-222 بالنسبة للمكالمات، وبالنسبة للرسائل النصية على الرقم 3544، وأيضا استقبال رسائلكم الإلكترونية على البريد studio1@admn.ae. نتمنى السلامة للجميع، نتمنى استمرار شعور الرضا والسعادة في هذا البلد المعطاء، البلد اللي اليوم يوفر كل سبل الراحة والسعادة لكل من يقطن على أرضه الطيبة. تقبلوا في نهاية المطاف تحيات فريق العمل من الإعداد والتنسيق الأستاذ شمة الزعابي والأخت كوثر أحمد، ومن الإخراج والتنفيذ المبدع جاسم محمد، ومن خلف الميكروفون كان معكم أخوكم محمد عبد الكريم. شكرا لكم وفي أمان الله.

0: وهذه الدار محروسة بجيش مدرب ومعدود يقود الشامبو خالد وجندت ضد عدوانه محمد اللي عليه الراي ان حق اللقاء معقود كل الجند في امره بميدانه وشعب بلادنا وافي لدولتنا مسير صعود الى العليا على النايف بشبانه وشيبانه هم عزوتي وناسي بهم حبل الرجاء ممدود لاجل الضيف ولا السيف خياله وهجانه ومن هو قدم الاحسان في شعبه غدا مفنود ومنه صك بيبانه غدا والخوف سجانه وهذا الشعب له ماضي ولا زال العطاء موجود من ايام التعب لليوم هم ظخره وعنوانه حموا ارضه وسكانه وردوا المعتدي مطرود وكانوا نوره الباهي وكانوا بهجه ازمانه وكانوا يحكمون النفس ما يرضون بالمنقود اذا ثارت براكينه غدوا نارا لبركانه.
1: في لحظة تختبر فيها التحديات لم تكن دولة الإمارات العربية المتحدة أمام أزمة عابرة فحسب بل أمام مشهد يكشف حقيقة معدنها الأصيل فدخلت الأزمة موحدة وخرجت منها أكثر تماسكا وهذه هي عقيدة الاتحاد. في تدوينة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عبر حساب سموه بمنصة إكس سرد أبعاد هذه التجربة الإماراتية الفريدة. قال سموه: دخلت دولة الإمارات الأزمة الأخيرة متحدة وخرجت منها وهي أكثر اتحادا والتفافا وولاء مواطنون ومقيمون صغارا وكبارا عسكريون ومدنيون حكوميون واقتصاديون الجميع متحد تحت راية الدولة وعلمها ورمز وحدتها. علم دولة الإمارات رمز القوة والفخر. ووجه سموه دعوة لأبناء الإمارات والمقيمين على أرضها لأن يرفعوا علم الدولة فوق المنازل والمؤسسات والمباني. وقال سموه: فخورون بدولتنا، فخورون برئيس دولتنا، فخورون بقواتنا المسلحة وبقوة اقتصادنا وبفرق عملنا، فخورون بجميع مواطنينا والمقيمين على أرضنا، فخورون بعلمنا. لنرفع العلم شامخا فوق كل بيت ومبنى، دليل محبتنا ورمز ولائنا لرئيس دولتنا وراية وحدتنا وتوحدنا. حفظ الله الإمارات وشعبها وأدام بالعز رايتها ومجدها. الاتحاد في دولة الإمارات ليس شعاراً بل هو صورة حية، كل الأطياف اصطفت تحت راية واحدة يجمعهم علم لم يكن مجرد لون يرفرف بل هو رمز للقوة والفخر وعنوان لمرحلة تروى للأجيال المتحدة.

ربنا. الفخر في دولة الإمارات لم يكن مقتصرا على جانب دون آخر، فالانتماء هنا فعلا هو فعل يومي، ويغدو الولاء لغة مشتركة لا تحتاج إلى ترجمة. هكذا تخرج الإمارات أكثر اتحادا، رايتها رمز للوحدة والانتماء، وشعبها على قلب واحد. لهذا تبقى الإمارات بخير، ومن كل أزمة تخرج أقوى.

0: عزيزي المستمع، احرص على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية في الدولة، تجنب تداول الشائعات، إنما تنشره من جهازك من دون تثبت قد يعرض الآخرين لخطر الوقوع في شرك من أراد للشائعات أن تنتشر، وهنا تكون قد أهديته مبتغاه، وبالتالي عرضت حياتك وحياة الآخرين للخطر. وعيك الوطني ليس مجرد شعار، إنه التزام وجب عليك تحمله في جميع الظروف. وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.
1: من إذاعة أبوظبي نعطي اللحظة حضور، قل الصوت هناك معنا، خلك معانا وتهنى.
2: أبوظبي FM

0: من ذاكرة الزمن.
1: أما اللي ما يفهم شيء الحاضر يشوف الحاضر ولا يشوف الماضي، هذا ما يسوي شيء ولا يعمل شيء. لازم يعرف ماضي أهله، وانتوا تفهمون عن ماضي أهلكم وعن ماضيكم، تفهمون حتى أنه يفهم الطريق يشوف.
0: نستحضر الماضي على أبو ظبي.

الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en، دائما في اكثر.

وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. الهيئة الوطنية للإعلام.

من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الاقتصادي. قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله بقيادة أخي الشيخ محمد بن زايد، تواصل دولة الإمارات ترسيخ مكانتها بين أكثر دول العالم تنافسية، ووفق أحدث تقرير للتنافسية العالمية 2026 حلت الإمارات في المركز الخامس عالميا وحافظت على ريادتها الإقليمية للعام العاشر على التوالي، جاءت الأولى عالميا في الأداء الاقتصادي وتصدرت واحد

0: وعشرين مؤشرا تنافسيا دوليا، منها غياب البيروقراطية وقدرة سياسة الحكومات على التكيف، وضمن الخمسة الأوائل عالميا في 67 مؤشرا. اطلع سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة على أبرز المبادرات والمشاريع المستقبلية التي تعتزم مجموعة مدن القابضة تنفيذها في منطقة الظفرة، إلى جانب الخطط الرامية إلى تعزيز البنية التحتية واستقطاب الاستثمارات النوعية وتوفير بيئات عمرانية متكاملة تدعم النمو الاقتصادي والاجتماعي في المنطقة. أعلنت وزارة المالية إطلاق أول برنامج لصكوك الخزينة الحكومية للأفراد المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وفق آلية اكتتاب على غرار الطروحات العامة الأولية والمتبعة في سوق دبي المالي وناسداك دبي، ويهدف إلى توسيع نطاق المشاركة في أدوات الاستثمار الحكومية وتمكين الأفراد والأسر من الوصول إلى فرص استثمارية مدعومة من حكومة دولة الإمارات. ختام الموجز قدمته لكم أميرة البلوشي.
1: حصريا للإماراتيين باقة العائلة الإماراتية، فيها بيانات ودقائق محلية غير محدودة، وتجوال مجاني في دول الخليج لكل الأفراد المضافين في الباقة، وبعد شيء اشتراكات مجانية في MBC شاهد وأمازون برايم. طبعا صاحب الخط الرئيسي يقدر يضيف لحد 9 خطوط ب100 درهم لكل خط بس، وخذ الجديد بتحصل خصم 30% لمدة 6 شهور على الخط الرئيسي. للتفاصيل زر تطبيق E&UAE، تطبق الشروط والأحكام. E&Diamond في أكثر.

0: لحظة هدوء، لحظة سرور، لحظة لإذاعة أبوظبي لها حضور.
1: أبوظبي FM

0: التضحية.
1: إن شاء الله لو يودوا آخر الدنيا، أهم شيء خدمة الوطن.
0: في حياة الشعوب تقاس القيم العظيمة بما يقدمه البشر من تضحيات، وفي الإمارات الرواية ليست ككل الروايات. بس ليش؟ لأن حب الوطن والتضحية قيمة أصيلة توارثتها القلوب عبر الزمان، من القصص اللي رواها الأجداد للأصغار، من حكايات الأمهات اللي تعانق أسماعهم منذ المهد، من العهد اللي قطعوه كل صباح في الطابور المدرسي. كلنا نفديكي بالدماء نرويكي، نفديك بالأرواح يا وطن. كبرت الأجيال جيل ورا جيل، وكان الوطن وما زال أمانة غالية في رقابهم. ومن البيوت الكريمة خرج أبناء الإمارات حاضرين ملبين في كل الميادين، ومنهم رجال قواتنا المسلحة الأوفياء اللي إذا ناداهم الوطن أو تربص به عدو ما ترددوا أو تأخروا، يحرسون برواحهم أرضهم وسماهم ويحمون أهلهم وديارهم. اكثار مضوا في دروب الخلود، وفي كل موقف هناك درس خالد عبر السنين، آخرها صوت شهيد في تسجيله الأخير.
2: طول لي بعمرك مكافأة كبيرة من رب العالمين.
0: مع كل شهيد يرتقي يهتف بفخر قلب أمه وأبوه، هذا ولدنا، هذا اللي ربيناه.
3: لكل عائلة وكل أم وكل أب مشكورين، ويظل ويوكم على هذه التربية اللي ترفع الرأس.
0: هنيئا لوطن إذا نادى تسابقت النفوس لجله، ورددت القلوب من كل الإمارات والمدن، نفديك بالأرواح يا وطن.

0: من نبض الإمارات نرسل لكم موجات تحمل جمال المكان وروح الإنسان.
1: أبوظبي FM

أنا انتمي لك غلا من راسي لساسي، واسمي من اسمك وفي قلبك عناوين، والفخر لي ذكرتك بين جلاسي، وانقالوا وانته إماراتي.

هناك الكلمات تبدأ الموسيقى. اسمعنا اسمعنا وعيش اللحظة على إذاعة أبو ظبي 90 FM. خلها دوم في البال.

0: من نبض الإمارات نرسل لكم موجات تحمل جمال المكان وروح الإنسان.
1: أبو ظبي أف أم.
2: ترى الإمارات يلدها غليظ ولحمتها مرة. نحن نتكلم

من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الدولي. أكد الرئيس اللبناني العماد جوزاف عون أن الحرب لا تؤدي إلى أي نتيجة سوى الخراب والدمار، والتفاوض تقوم به الدولة اللبنانية وهي سيدة قرارها، وأي تسوية لن تكون على حسابها. وقع الرئيسان الأمريكي دونالد ترامب والإيراني مسعود بزشكان على مذكرة تفاهم تمهد لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، تنص على خفض مستوى تخصيب اليورانيوم في إطار مفاوضات تمتد 60 يوماً مقابل تعليق العقوبات الأمريكية على بيع النفط الإيراني ورفعها بالكامل عند التوصل إلى اتفاق نهائي. وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرئيس الصيني شي جين بينغ والروسي فلاديمير بوتين بأنهما محايدان خلال

الحرب مع إيران قائلاً إنهما لم يعرقلا جهوده لكبح طموحات طهران النووية. قال رئيس وزراء باكستان شهباز شريف إن الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران دخل حيز التنفيذ بشكل فوري بعد توقيعه من قبل الجانبين. وقال شريف إن إيران ستعيد فتح مضيق هرمز فوراً وإن الولايات المتحدة سترفع بشكل فوري الحصار البحري عن الموانئ الإيرانية. قالت السلطات المحلية في كييف اليوم إن روسيا قصفت العاصمة الأوكرانية بالصواريخ، وذلك بعد ساعات من محادثات أجراها الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقادة أوروبيين. الخبر الأخير، أجلت إدارة الطوارئ في مقاطعة غوانغ دونغ جنوب الصين قرابة 40,000 شخص من المناطق عالية الخطورة بسبب هطول أمطار غزيرة في العديد من أنحاء المقاطعة. ختام الموجز قدمه لكم حمد علي، إلى اللقاء.

وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
1: الحب خلد سيرتك داخل الروح،
0: وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات. 90 FM خلها دوم في البال. جاء الوعد على لسان القائد، سنخرج من هذه المرحلة أقوى. هكذا صرح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. نعم سيدي، من كلماتك يستمد الوطن القوة، كيف لا؟ وأنت الذي أوصيتنا يوما بأن لا نحمل الهم، وفي قلوبنا يقين راسخ بأنه وقت ويمضي. لهذا تبقى الإمارات بخير بتكاتف جهود أجهزتها ومؤسساتها وكفاءة فرق العمل فيها. الإمارات بخير بنسيجها المجتمعي الثري، مواطنون ومقيمون يتشاركون رحلة البناء والتفرد ويرسمون صورة الإمارات الجميلة، الإمارات التي شهد لها العالم بأنها للتسامح واحة، وبالقانون أرست الحقوق للجميع، وبالأمان تبنى الأوطان. ولأن الأمان خط أحمر في الإمارات، ستبقى بلادنا على الدوام أمام المخاطر حصنا منيعا بإرادة لا تلين، تمتلك القدرة على مواجهة التحديات وصون سلامة أمنها وسيادتها وسلامة شعبها والمقيمين فيها وزوارها في مقدمة أولوياتها. وطن قوي بوحدته ودعم قيادته، ثابت في حماية سيادته، واثق في الوصول إلى غده أكثر صلابة.

التزامكم بالتوجيهات الرسمية وتحليكم بالهدوء يعكس روح المسؤولية التي تميز مجتمع دولة الإمارات. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز المحلي. نيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، شارك معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة في القمة الافتراضية الطارئة في شأن تفشي فيروس إيبولا في أفريقيا. أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله أن دولة الإمارات تواصل بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله مسيرتها التنموية الطموحة، وترسخ مكانتها نموذجا عالميا في التنافسية والريادة في القطاعات المختلفة. أصدر مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله قراراً في شأن تنظيم وصول الأطفال إلى منصات التواصل الاجتماعي في خطوة تعكس توجه دولة الإمارات نحو ترسيخ نموذج متقدم لحماية الطفل في الفضاء الرقمي وتعزيز منظومة السلامة الرقمية. قال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع: دبي أصبحت كلمة مرادفة للإنجاز، وفعلا يضرب به المثل. دبي تجربة استثنائية بنى من خلالها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نموذجا عالميا في التحول السريع والإنجاز الاستثنائي والتنفيذ الفوري للأفكار بتميز ودقة وسرعة. ختام الموجز قدمته لكم حنان الخليفي، إلى اللقاء.

الموسيقى لا تعرف الحدود، صوت النغم الأصيل. أبو ظبي FM.

ذات الزمن نستحضر الماضي على أبوظبي اف ام. عدد شهر أبريل من مجلة ناشونال جيوغرافيك العربية. متحف التاريخ الطبيعي أبو ظبي، صرح جديد في جزيرة السعديات يحكي قصة الحياة على لسان تحف رائعات. مآسي بيزنطة في عصر الظلمات، علماء يستنطقون كنوزا غارقة علها تبوح بأسرار إمبراطورية بائدة. ملهمون ناشونال جيوغرافيك، رموز ومغامرون ومبدعون وحالمون يثابرون ويناضلون لأجل كوكب سالم مأمون. للاشتراك واقتناء المجلة بنسختها الورقية يرجى الاتصال على 600-500-877 أو زيارة توزيع.ae. مجلة ناشونال جيوغرافيك العربية، مجلتك العالمية بلغتك العربية.

حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي بمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

والصلاة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: أبو ظبي اف ام.
1: عزيزي المستمع، احرص على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية في الدولة، تجنب تداول الشائعات، إنما تنشره من جهازك من دون تثبت قد يعرض الآخرين لخطر الوقوع في شرك من أراد للشائعات أن تنتشر، وهنا تكون قد أهديته مبتغاه، وبالتالي عرضت حياتك وحياة الآخرين للخطر. وعيك الوطني ليس مجرد شعار، إنه التزام وجب عليك تحمله في جميع الظروف.
2: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

0: في ظل تسارع تداول المحتوى الرقمي، يدعو مجلس الأمن السبراني إلى عدم الانجرار وراء الشائعات أو الفيديوهات المعدلة أو المجتزأة أو الخارجة عن سياقها الزمني. تعتمد الدولة منظومة إعلامية رسمية واضحة، وأي معلومات تتعلق بالأمن أو الخدمات أو المستجدات تصدر حصراً عبر الجهات الحكومية المختصة. إعادة نشر الشائعات يعرض المجتمع لمخاطر تضليل رقمي ويؤثر على الأمن المعلوماتي. تحقق قبل أن تنشر. المصدر الرسمي هو المرجع الوحيد.
1: من ذاكرة الزمن،
2: أما اللي ما يفهم شيء الحاضر يشوف الحاضر ولا يشوف الماضي، هذا ما يسوي شيء ولا يعمل شيء. لازم يعرف ماضي أهله، وانتوا تفهمون عن ماضي أهلكم وعن ماضيكم، تفهمون حتى أنه يفهم الطريق يشوف.
1: نستحضر الماضي على أبو ظبي.

0: نيابة عن رئيس الدولة، شخبوط بن نهيان يشارك في القمة الافتراضية الطارئة في شأن تفشي فيروس إيبولا. محمد بن راشد يؤكد الإمارات الأولى عالمياً في الأداء الاقتصادي وغياب البيروقراطية. من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم النشرة الإذاعية.
1: أريد أكد أن البيت متوحد بأهل الإمارات، والإمارات قلعة حصينة لتطمئن القلوب. دار بخير إن شاء الله.
0: نيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، شارك معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة في القمة الافتراضية الطارئة في شأن تفشي فيروس إيبولا في إفريقيا. وأكد معالي في كلمة ألقاها خلال القمة أنه بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، قدمت دولة الإمارات دعما لتعزيز جهود منظمة الصحة العالمية احتواء تفشي فيروس إيبولا في قارة إفريقيا عبر وكالة الإمارات للمساعدات الدولية. وجدد معاليه التأكيد على تضامن دولة الإمارات مع الدول والمجتمعات المتأثرة، لا سيما جمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية أوغندا، مشيدا بجهود منظمة الصحة العالمية والمراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها والجهات الصحية الوطنية في قيادة جهود الاستجابة. أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله أن دولة الإمارات تواصل بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله مسيرتها التنموية الطموحة، وترسخ مكانتها نموذجا عالميا في التنافسية والريادة في القطاعات المختلفة. وقال سموه:
2: بقيادة أخي الشيخ محمد بن زايد تواصل دولة الإمارات ترسيخ مكانتها بين أكثر دول العالم تنافسية، ووفق أحدث تقرير للتنافسية العالمية 2026 حلت الإمارات في المركز الخامس عالمياً وحافظت على ريادتها الإقليمية للعام العاشر على التوالي، جاءت الأولى عالمياً في الأداء الاقتصادي وتصدرت 21 مؤشراً تنافسياً دولياً منها غياب البيروقراطية وقدرة سياسات الحكومة على التكيف، وضمن الخمسة الأوائل عالمياً في 67

0: 60 مؤشرة. هذه النتائج ثمرة نهج وطني وكفاءة مؤسسات وجهود فرق عمل في مختلف القطاعات. تنافسيتنا ليست هدفاً مرحلياً بل عملاً مستمراً يعزز جودة الحياة ويرسخ الثقة العالمية في دولتنا، ويؤكد أن الإمارات ماضية بثبات نحو مستقبل أكثر ازدهاراً وريادة.
1: وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن دولة الإمارات ستواصل ترسيخ مكانتها وجهة للمستثمرين وحاضنة للمواهب والطموحات وشريك نجاح للمبدعين ورواد الأعمال، مشيرا إلى أن ما تحقق من إنجازات تنافسية يعكس قوة النموذج التنموي الإماراتي وقدرته على مواصلة تحقيق الريادة عالميا. أصدر مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله قرارا في شأن تنظيم وصول الأطفال إلى منصات التواصل الاجتماعي في خطوة تعكس توجه دولة الإمارات نحو ترسيخ نموذج متقدم لحماية الطفل في الفضاء الرقمي وتعزيز منظومة السلام الرقمية وبما يواكب التحولات المتسارعة في استخدام التكنولوجيا. حنان الخليفي والتفاصيل.
2: اعتمدت دولة الإمارات قرارا جديدا لتنظيم استخدام الأطفال منصات التواصل الاجتماعي لتعزيز حمايتهم من المخاطر الرقمية والمحتوى غير المناسب، وحدد القرار الحد الأدنى لاستخدام المنصات 15 عاما مع حظر إنشاء الحسابات أو استخدامها لمن هم دون هذا العمر وإلزام المنصات تعليق الحسابات المخالفة، كما يسمح للفئة العمرية بين 15 و16 عاما باستخدام المنصات ضمن ضوابط حماية خاصة تشمل تقييد المحتوى وتعطيل بعض الخصائص عالية المخاطر وتنظيم أوقات الاستخدام وتوفير أدوات الرقابة الأبوية. وألزم القرار المنصات تطبيق آليات موثوقة للتحقق من العمر وعدم الاكتفاء بالتصريح الذاتي مع حماية خصوصية الأطفال وبياناتهم الشخصية، كذلك حظر استهداف الأطفال بالإعلانات المبنية على التتبع السلوكي، وأكد مسؤولية الأسر في الإشراف على الاستخدام الرقمي الآمن. ومنح القرار المنصات مهلة انتقالية تصل إلى 12 شهرا لتوفيق أوضاعها، بما يعزز مكانة الإمارات نموذجا عالميا رائدا في حماية الأطفال وتطوير بيئة رقمية آمنة ومتوازنة.
1: قال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع: دبي أصبحت كلمة مرادفة للإنجاز، وفعلا يضرب به المثل. دبي تجربة استثنائية بنى من خلالها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نموذجا عالميا في التحول السريع والإنجاز الاستثنائي والتنفيذ الفوري للأفكار بتميز ودقة وسرعة. ننتقل إلى الأخبار الدولية مع الزميل حمد علي.
3: أكد رئيس اللبناني العماد جوزاف عون أن الحرب لا تؤدي إلى أي نتيجة سوى الخراب والدمار، والتفاوض تقوم به الدولة اللبنانية وهي سيدة قرارها، وأي تسوية لن تكون على حسابها. وقع الرئيسان الأمريكي دونالد ترامب والإيراني مسعود بزشكان على مذكرة تفاهم تمهد لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، تنص على خفض مستوى تخصيب اليورانيوم في إطار مفاوضات تمتد 60 يوما مقابل تعليق العقوبات الأمريكية على بيع النفط الإيراني ورفعها بالكامل عند التوصل إلى اتفاق نهائي. وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرئيس الصيني شي جين بينغ والروسي فلاديمير بوتين بأنهما محايدان خلال الحرب مع إيران، قائلا إنهما لم يعرقلا جهوده لكبح طموحات طهران النووية. قال رئيس وزراء باكستان شهباز شريف إن الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران دخل حيز التنفيذ بشكل فوري بعد توقيعه من قبل الجانبين. وقال شريف إن إيران ستعيد فتح مضيق هرمز فورا، وإن الولايات المتحدة سترفع بشكل فوري الحصار البحري عن الموانئ الإيرانية. قالت السلطات المحلية في كييف اليوم إن روسيا قصفت العاصمة الأوكرانية بالصواريخ، وذلك بعد ساعات من محادثات أجراها الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقادة أوروبيين. الخبر الأخير، أجلت إدارة الطوارئ في مقاطعة غوانغ دونغ جنوب الصين قرابة 40,000 شخص من المناطق عالية الخطورة بسبب هطول أمطار غزيرة في العديد من أنحاء المقاطعة.
1: بهذا مستمعينا وصلنا إلى ختام النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. نيابة عن رئيس الدولة، شخبوط بن نهيان يشارك في القمة الافتراضية الطارئة في شأن تفشي فيروس إيبولا. محمد بن راشد يؤكد الإمارات الأولى عالميا في الأداء الاقتصادي وغياب البيروقراطية. شكرا للمتابعة، تقبلوا تحياتي من التقديم أمير البلوشي، ومن الإخراج طلال الزيودي. إلى اللقاء.
4: أريد أكد أن البيت متوحد بأهل الإمارات، والإمارات قلعة حصينة ولتطمئن القلوب. دار بخير إن شاء الله.

0: قواتنا المسلحة، جنودنا البواسل، شكرا لكم من القلب. ما تقومون به اليوم هو ما ننعم به من أمن وأمان وعز واستقرار بدوركم وجهودكم الكبيرة. شكرا جزيلا لكم.
1: قواتنا المسلحة اللي يعملون على مدار الساعة، أشكركم من القلب، بيض الله وجهكم، ونحن فخورين بكم.
2: إلى حماة الوطن كل الشكر والتقدير، إلى درعه الحصين، وهذا الظن فيكم يا عيال زايد. الحمد لله دولة الإمارات في أمان، والحمد لله الدار في أمان.
3: نتوجه بالشكر إلى القوات المسلحة وإلى الفرق الأمنية وجميع الجهات اللي حافظت على أمن وسلامة الدولة والمواطنين والمقيمين فيها، ونحن كلنا فدى الوطن.
4: شكرا جنود الوطن.
5: شكرا جنود الوطن.
6: أنتوا درع الوطن.
7: شكرا عيالي.
8: نشكر حماة الوطن.
9: أنتوا أماننا.
10: العيون الساهرة.
4: شكرا جنود الوطن.
11: وللمسا حكاية، عنوانها أبو ظبي FM. اسمع.

جيش الصمود، كلمات علي بن محمد القحطاني، ألحان خالد ناصر، غناء عبد المنعم العامري. جيش الصمود.

0: موضة بي اف ام.
1: خليك قريب من أحبابك واستمتع مجاناً بمكالمات صوت وفيديو فائقة الدقة سواء كانت فردية أو جماعية مع فلاتر تضيف المتعة لكل مكالمة. حمل تطبيق جو تشات الآن

0: من نبض الإمارات نرسل لكم موجات تحمل جمال المكان وروح الإنسان.
1: أبوظبي FM.

من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز المحلي. نيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، شارك معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة في القمة الافتراضية الطارئة في شأن تفشي فيروس إيبولا في إفريقيا. أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله أن دولة الإمارات تواصل بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله مسيرته التنموية الطموحة، حيث حلت وفق أحدث تقرير للتنافسية العالمية في المركز الخامس عالميا، وحافظت على ريادتها الإقليمية للعام العاشر على التوالي، كما جاءت الأولى عالميا في الأداء الاقتصادي وتصدرت 21 مؤشرا تنافسيا. أصدر مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله قرارا في شأن تنظيم وصول الأطفال إلى منصات التواصل الاجتماعي في خطوة تعكس توجه دولة الإمارات نحو ترسيخ نموذج متقدم لحماية الطفل في الفضاء الرقمي. الخبر الأخير، اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة خطة التوظيف لعام 2026 والتي تتضمن توفير 3000 فرصة عمل للمواطنين والمواطنات في الجهات الحكومية بالإمارة. ختام الموجز قدمه لكم حمد علي، إلى اللقاء.

0: تعبت وأنا أتنقل بين التطبيقات للتحويل للفواتير للدفع، كل شيء موجود في تطبيق بروحه.
1: عشان جي استخدم إي أند ماني.
0: شو اختلف؟
1: تطبيق واحد فيه كل شيء.
0: كل شيء؟
1: هي تحول فلوس محليا ودوليا، تاخذ بطاقة مجانية تدفع فيها كل شيء، وتشتري ذهب بعد.
0: صدق؟ كلها في تطبيق واحد؟
1: هي والله سهل سريع ومريح للمعاملات اليومية
0: بهالسهولة؟
1: هي ما أعور راسي وتحكم أكثر.
0: اقتنعت؟ بنزل الحين
1: تطبيق واحد للتحويلات والمدفوعات والذهب وأكثر. أمورك طيبة مع إي أند ماني. تطبق الشروط والأحكام.

الكلمات تبدأ الموسيقى. اسمعنا اسمعنا وعيش اللحظة على إذاعة أبو ظبي 90 FM. خلها دوم في البال.

0: Parayı şuna.
1: يا محلى هالزمن ومحلى أغانيه
2: كان يا مكة
3: الحزن رسم بعيني
1: أبو ظبي أف أم صوت النخبة تسمعه الصفوة.

0: عندما تترك الكلمات تبدأ الموسيقى. اسمعنا اسمعنا وعيش اللحظة على إذاعة أبوظبي 90 FM. خلها دوم في البال.
1: حصريا للإماراتيين باقة العائلة الإماراتية، فيها بيانات ودقائق محلية غير محدودة، وتجوال مجاني في دول الخليج لكل الأفراد المضافين في الباقة. طبعا صاحب الخط الرئيسي يقدر يضيف لحد 9 خطوط ب100 درهم لكل خط بس. وخذ الجديد بتحصل خصم 30% لمدة 6 شهور على الخط الرئيسي. للتفاصيل زر تطبيق E&UAE. تطبق الشروط والأحكام. E&دايما في أكثر.

سما الأمجاد بمحمد تسامت باسم حامي الدار فخر البلاد زاك جداد ذخر وسناد وسنافي نعم نايد مثل زايد وفي الكايد أسد مغوار وله نظرة ومن صغره على الفطرة نعم وافي

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان، وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات.
1: باقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en، دايما في اكثر.

التزامنا بالتوجيهات الصادرة عن دولتنا ومؤسساتها الرسمية يعكس وعياً وطنياً راسخاً. احرصوا على تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى يوضح مواقع حيوية وأمنية حساسة أو ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. وعينا يحمي مجتمعنا. الهيئة الوطنية للإعلام.

0: التضحية.
1: إن شاء الله لو يودوا آخر الدنيا، أهم شيء خدمتنا.
0: في حياة الشعوب تقاس القيم العظيمة بما يقدمه البشر من تضحيات، وفي الإمارات الرواية ليست ككل الروايات. بس ليش؟ لأن حب الوطن والتضحية قيمة أصيلة توارثتها القلوب عبر الزمان، من القصص اللي رواها الأجداد للأصغار، من حكايات الأمهات اللي تعانق أسماعهم منذ المهد، من العهد اللي قطعوه كل صباح في الطابور المدرسي. كلنا نفديكي بالدماء نرويكي، نفديك بالأرواح يا وطن. كبرت الأجيال جيل ورا جيل، وكان الوطن وما زال أمانة غالية في رقابهم. ومن البيوت الكريمة خرج أبناء الإمارات حاضرين ملبين في كل الميادين، ومنهم رجال قواتنا المسلحة الأوفياء اللي إذا ناداهم الوطن أو تربص به عدو ما ترددوا أو تأخروا، يحرسون برواحهم أرضهم وسماهم ويحمون أهلهم وديارهم. كثار مضوا في دروب الخلود، وفي كل موقف هناك درس خالد عبر السنين، آخرها صوت شهيد في تسجيله الأخير.
2: طول لي بعمرك وكافأ الكبير عن رب العالمين.
0: مع كل شهيد يرتقي يهتف بفخر قلب أمه وأبوه، هذا ولدنا، هذا اللي ربيناه.
3: الكل عائلة، وكل أم وكل أب مشكورين، ويظل عيوكم على هذه التربية اللي ترفع الرأس.
0: هنيئا لوطن إذا نادى تسابقت النفوس لجله، ورددت القلوب من كل الإمارات والمدن، نفديك بالأرواح يا وطن.
4: من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الدولي. أكد الرئيس اللبناني العماد جوزاف عون أن الحرب لا تؤدي إلى أي نتيجة سوى الخراب والدمار، والتفاوض تقوم به الدولة اللبنانية وهي سيدة قرارها، وأي تسوية لن تكون على حسابها. وقع الرئيسان الأمريكي دونالد ترامب والإيراني مسعود بزشكان على مذكرة تفاهم تمهد لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، تنص على خفض مستوى تخصيب اليورانيوم في إطار مفاوضات تمتد 60 يوماً مقابل تعليق العقوبات الأمريكية على بيع النفط الإيراني ورفعها بالكامل عند التوصل إلى اتفاق نهائي. وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرئيس الصيني شي جين بينغ والروسي فلاديمير بوتين بأنهما محايدان خلال الحرب مع إيران، قائلا إنهما لم يعرقلا جهوده لكبح طموحات طهران النووية. قال رئيس وزراء باكستان شهباز شريف إن الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران دخل حيز التنفيذ بشكل فوري بعد توقيعه من قبل الجانبين. وقال شريف إن إيران ستعيد فتح مضيق هرمز فورا، وإن الولايات المتحدة سترفع بشكل فوري الحصار البحري عن الموانئ الإيرانية. قالت السلطات المحلية في كييف اليوم إن روسيا قصفت العاصمة الأوكرانية بالصواريخ، وذلك بعد ساعات من محادثات أجراها الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقادة أوروبيين. الخبر الأخير، أجلت إدارة الطوارئ في مقاطعة غوانغ دونغ جنوب الصين قرابة 40,000 شخص من المناطق عالية الخطورة بسبب هطول أمطار غزيرة في العديد من أنحاء المقاطعة. ختام الموجز قدمه لكم حمد علي، إلى اللقاء.

0: أعلنت وزارة الدفاع عن الدفاعات
1: في دولتنا.
2: الاستقرار ما كان صدفة
1: بل نتيجة رؤية قيادة،
2: تخطيط حكيم
1: واستثمار متواصل في الأمن والسلام.
3: ونحن عيال زايد،
2: أرضنا تسكن فينا
4: قبل ما نسكن فيها،
2: وقيادتنا الرشيدة
5: ما غفلت عينها عن أهلها
2: وقلبها مع كل واحد فينا.
1: المواطن اللي شان حبها في قلبه،
2: والمقيم يلي لقي فيها داره.
6: القرن هالأول أن تصبح هذه الأرض
2: أرض أمان لكل من عاش عليها،
7: يجمعنا حب الوطن
2: وروح الوحدة
8: اللي قامت عليها الدولة من استوى الاتحاد.
9: ودولتنا مثل اليبن
1: ما ينكشف فيها ظهر حد،
2: لأن اليبن الحاضر
10: ما ترك المستقبل للصدفة.
2: الإمارات مستعدة.
11: The UAE is ready.
12: ونحن بخير،
2: لا تشلون هم.
13: الإمارات يلدها غليظ ولحمة تمرة.

وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
1: الحب خلت سيرتك داخل الروح،
0: وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات. تسعين أف أم، خلها دوم في البال.

جاء الوعد على لسان القائد، سنخرج من هذه المرحلة أقوى. هكذا صرح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. نعم سيدي، من كلماتك يستمد الوطن القوة، كيف لا؟ وأنت الذي أوصيتنا يوما بأن لا نحمل الهم، وفي قلوبنا يقين راسخ بأنه وقت ويمضي. لهذا تبقى الإمارات بخير بتكاتف جهود أجهزتها ومؤسساتها وكفاءة فرق العمل فيها. الإمارات بخير بنسيجها المجتمعي الثري، مواطنون ومقيمون يتشاركون رحلة البناء والتفرد ويرسمون صورة الإمارات الجميلة، الإمارات التي شهد لها العالم بأنها للتسامح واحة، وبالقانون أرست الحقوق للجميع، وبالأمان تبنى الأوطان. ولأن الأمان خط أحمر في الإمارات، ستبقى بلادنا على الدوام أمام المخاطر حصنا منيعا بإرادة لا تلين، تمتلك القدرة على مواجهة التحديات وصون سلامة أمنها وسيادتها وسلامة شعبها والمقيمين فيها وزوارها في مقدمة أولوياتها. وطن قوي بوحدته ودعم قيادته، ثابت في حماية سيادته، واثق في الوصول إلى غده.

0: من نبض الإمارات نرسل لكم موجات تحمل جمال المكان وروح الإنسان.
1: أبوظبي FM.

في هذا العدد من مجلة زهرة الخليج، ميرا الكعبي تزين الغلاف وتؤكد: الخيل جزء مني تربيت على حبه. ونقرأ معا: المرأة الإماراتية في ميادين العز. ونلتقي آمنة العديدي التي تكشف خدمة المجتمع جوهر العمل الوطني. ونحاور شم المرزوقي التي تطمح إلى حمل الحرفة الإماراتية إلى العالم. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور، لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية، أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجاني.

0: يا حلوة.
1: من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الاقتصادي. قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله بقيادة أخي الشيخ محمد بن زايد، تواصل دولة الإمارات ترسيخ مكانتها بين أكثر دول العالم تنافسية، ووفق أحدث تقرير للتنافسية العالمية 2026 حلت الإمارات في المركز الخامس عالميا وحافظت على ريادتها الإقليمية للعام العاشر على التوالي، جاءت الأولى عالميا في الأداء الاقتصادي وتصدرت 21 مؤشرا تنافسيا دوليا منها غياب البيروقراطية وقدرة سياسة الحكومات على التكيف، وضمن الخمسة الأوائل عالميا في 67 مؤشرا. اطلع سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة على أبرز المبادرات والمشاريع المستقبلية التي تعتزم مجموعة مدن القابضة تنفيذها في منطقة الظفرة، إلى جانب الخطط الرامية إلى تعزيز البنية التحتية واستقطاب الاستثمارات النوعية وتوفير بيئات عمرانية متكاملة تدعم النمو الاقتصادي والاجتماعي في المنطقة. أعلنت وزارة المالية إطلاق أول برنامج لصكوك الخزينة الحكومية للأفراد المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وفق آلية اكتتاب على غرار الطروحات العامة الأولية والمتبعة في سوق دبي المالي وناسداك دبي، ويهدف إلى توسيع نطاق المشاركة في أدوات الاستثمار الحكومية وتمكين الأفراد والأسر من الوصول إلى فرص استثمارية مدعومة من حكومة دولة الإمارات. ختام الموجز قدمته لكم أميرة البلوشي.

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبوظبي FM.
2: أبوظبي FM.

حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: برحمتك حظا ونصيبا برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: أعزائي المستمعين، تنضم الآن إذاعة أبو ظبي اف ام مع مركز الاتحاد للأخبار في برنامج الإمارات قلعة حصينة.

0: مجياتيا قالت الحكومة السويسرية أنه من المقرر عقد محادثات أولية بين الولايات المتحدة وإيران في منتجع بورغنستوك الجبلي غدا الجمعة. وذكرت أن الخطة حتى الآن لا تزال تقضي بعقد اجتماع بين الولايات المتحدة وإيران إلى جانب الوسيطين باكستان وقطر ودول أخرى معنية غدا لإجراء مفاوضات أولية حول تنفيذ الاتفاق. وقالت الخارجية السويسرية في بيان أنه لا تتوفر حاليا معلومات إضافية بشأن جدول أعمال هذا الاجتماع وتفاصيله. إذن بعد أشهر من التصعيد التهديدات المتبادلة تظهر إلى الواجهة مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، مذكرة تتحدث عن خفض تخصيب اليورانيوم، رفع تدريجي للعقوبات، عودة الملاحة في مضيق هرمز. لكن السؤال الأهم، هل نحن أمام نهاية أزمة أم أمام بداية مرحلة جديدة من الاختبارات السياسية والأمنية؟ ما الذي تغير في حسابات واشنطن وطهران حتى وصل الطرفان إلى هذه اللحظة؟ دعوني أناقش هذه الملفات مع الخبير العسكري والاستراتيجي اللواء الدكتور صالح المعايطة الذي ينضم إلينا مباشرة من العاصمة الأردنية عمان. مرحبا بك دكتور في هذا البرنامج مباشرة. إذا توقيع مذكرة تفاهم بين أمريكا وإيران، كيف ترى المشهد الحالي؟ أهمية هذه الخطوة بعد أشهر من التصعيد؟
1: بداية تحياتي لك يا زميل حامد وللمشاهدين.
0: مرحبا بك.
1: حقيقة دعني أنا أتحدث عن المشهد ليس ببنود المذكرة اتفاق الـ14، وإنما أقسمه إلى محاور: المحور السيادي، المحور السياسي، المحور الاقتصادي، المحور الأمني، محور العقوبات، محور الأصول المجمدة، الملاحة البحرية، الأمن الإقليمي، الأمن الدولي، الموقف دول الجوار. أختلف أنا مع بعض المحللين إذا يقول أنه الولايات المتحدة رذخت للمطالب الإيرانية، لكن حقيقة ما قامت به الولايات المتحدة

0: المتحدة بالتشاور مع دول مجلس التعاون مع دول الإقليم، أنه إذا نظرنا لإيران الثورة وإيران بالأيديولوجية القديمة والبرنامج النووي لو ترك المجال لها لأصبحت دولة تمتلك نووي، وهذا يهدد دول الإقليم والعالم كله. وبالسبب الخطورة في إيران ليس في قوتها ولا قدراتها، الخطورة في موقعها، هي قريبة من بحر العرب، قريبة من دول مجلس التعاون، قريبة من دول الشرق الأوسط بعكس كوريا الشمالية. ومن هنا جاء هذا الاتفاق يفرح العالم ويفرح الغرب قبل أن يفرح الشرق الأوسط، أنه أوقف وحد من طموحات وأطماع إيرانية لامتلاك سلاح نووي. وأيضا جاء هذا الاتفاق ليسعد العالم بإعادة التجارة الدولية. وأنا أقول أن الولايات المتحدة لم تستجب لإيران لعدم امتلاكها القدرة على ردع إيران، لا، أمريكا استجابت للمطالب الدولية، للملاحة الدولية، لسلاسل التوريد، للتجارة الدولية، استجابت للنفط والغاز، تريد أن تنقذ العالم. ولهذا السبب كانت مرنة، ليس من موقف ضعف المرونة الولايات المتحدة والدول الحلفاء، الولايات المتحدة كانوا مرنين من موقف قوة واقتدار لا من موقف ضعف، ولكن استجابة إيران جاء من موقف ضعف، لأنه علينا أن ننظر إيران في الداخل غير عن إيران في الخارج، إيران الشعب غير.
1: ما الذي تغير دكتور صالح؟ ما الذي
0: هذا الاتفاق؟
1: نعم، ما الذي تغير منذ بداية الحرب حتى اليوم؟ ما الذي تغير في شكل إيران الداخل والخارج؟
0: أشكرك على طرح هذا السؤال الجيد. نحن نقول ماذا بعد أن تصمت المدافع؟ الحرب 8 أسابيع، 6 أسابيع أفرزت دروس يجب تعلمها ودروس يجب على عدم تعلمها. أفرزت أن النظام الإيراني بعيد عن الشعب الإيراني، أن النظام الإيراني الثورة قاد إيران إلى الفقر والجوع والبطالة والعزلة. أعتقد بعد هذا الاتفاق ستقل عزلة إيران إذا بدأت المفاوضات بثقة وسيادة والتزام، لأنه كل شيء رفع العقوبات أو الأرصدة مربوط بالتزام المتدرج مع كذا. أفرزت لنا أن التهديد النووي الإيراني لم يعد قائما كما كان قبل الحرب، النظام الإيراني لم يعد قويا كما كان قبل الحرب. عندما اغتيلت 42 قيادة عسكرية وأمنية وأيديولوجية وعلماء، الآن إيران في مرحلة مراجعة مع النفس وتقول أعتقد إلى متى المكابرة على حساب قوت الشعب. المشروع الجيوسياسي الإيراني القائم على تصدير الثورة ونصرة الشعوب أعتقد وتحرير القدس والأقصى أعتقد انتهى. مشروع الإيراني القائم على الأذرع والسيطرة على 4 عواصم دول عربية انتهى. الدول الموازية داخل الدول سواء كانت في لبنان أو في اليمن أو في غزة أو في سوريا،
1: دكتور صالح،
0: كل هذا انتهى. أعتقد تحقق. نعم
1: نعم دكتور صالح، جوابك وحديثك يقودنا إلى سؤال.
0: نعم،
1: ما الذي قدمه كل طرف ليصلوا لهذا الاتفاق برأيك؟
0: حقيقة كل طرف له سقف أعلى من المطالب، وكل طرف يراعي البيئة الإقليمية والبيئة الدولية ومستقبل المنطقة ومستقبل إيران. إلى متى إيران الثورة؟ ماذا أنجزت بعد 47؟ أمريكا أدركت والكل يدرك أنها عندما ذهبت بالحمل العسكري إيران لتحقيق الأهداف السياسية الاربعه، لا نظام، لا برنامج نووي ولا برنامج صاروخي ولا اذرع وتغيير النظام. صحيح لم تتغير بنسبه 100%.

0: الأهداف، لكن تحققت أنه استطاعت أن تفصل الرأس عن الأطراف. لماذا لم يتم تدمير البنى التحتية؟ لماذا لم يتم ضرب الأنظمة الحيوية؟ لماذا لم يتم قطع الماء والكهرباء عن والمصانع تغذي الشعب الإيراني؟ لأنه أدرك العالم لا ذنب للشعب الإيراني والنظام الإيراني، لأنه الآن أدرك الشعب الإيراني وأعتقد قبل بهذه الاتفاقية، وإلا ثار بوجه النظام، والنظام رضخ إلى أن إذا لو بقي الحصار البحري على إيران لا استسلمت إيران كما استسلمت اليابان في الحرب العالمية الثانية. اليابان لم تستسلم بسبب القنابل النووية التي ضربت فيها هيروشيما وناكازاكي، استسلمت اليابان بعد حصار البحري، لأنه تبع الضربة النووية لليابان حصار بحري، ومن ثم استسلمت. وهذا موجود في أرشيف أو في وثائق الحرب العالمية الثانية. أعتقد ماذا حصل؟ إيران مستفيدة، وأمريكا مستفيدة، والعالم مستفيد، والدول المجلس التعاون مستفيدة. لأول مرة يجلس ترامب ويضع دول مجلس التعاون على المراحل التي سبقت الاتفاق. ونشاهدنا سيد الشيخ محمد بن زايد عندما تكلم بثقة وهدوء واتزان وبكلمات بسيطة، وقال هناك سنتحدث عن أمور أخرى يا سيادة الرئيس. وعندما قال الرئيس الأمريكي للشيخ محمد بن زايد بكل ثقة وبهذه الكلمات الأريحية، يعني كما أشرت في البداية، دولة الإمارات القلعة الحصينة سياديا وعسكريا واقتصاديا وسياسيا وأمنيا وشعبيا. دولة أثبتت للعالم أن قوة الدولة لم تعد تقاس لا بالجغرافيا ولا بالمساحة ولا بالسكان ولا بالموارد، وإنما بالقدرة على التأثير
1: ولا بالتاريخ
0: والإنجاز والحضور على الخارطة الدولية. وما مؤشرات التي أشرتم لها في الجزء الأول من حيث الأداء والكفاءة والاعتمادية، كل هذا يثبت أن دولة الإمارات لها حضور عالمي وليس إقليمي، وفي المراتب الأولى في كل مؤشرات الإداء والإنجاز. وإذا سمعت لي دعني أذكر، أنا شاهد على 2014 كان لي الشرف أكون ضمن وفد كلية الدفاع الوطني في دولة الإمارات كموجه استراتيجي. زرنا جنيف وسويسرا، وكان مع الدورة والموجهين، وكان معنا الملحق العسكري الإماراتي والسفير الإماراتي، وكنا نطوف جولة حول بحيرة قريبة من مكان الإقامة، فكان كم هائل من الحمام. فتم السؤال، قال هذا بأوامر يوضع للحمام القمح من سبعينيات القرن الماضي، عندما زار الشيخ زايد رحمه الله دولة الإمارات وقال للسفير آنذاك: من أين يأكل هذا الحمام؟ قال: السواح يا سيدي يضع له الحبوب على أطراف البحيرة. فأمر السفير آنذاك، وهذا الكلام دوكيومنتد طلعنا موثق، فقال له: من الآن مسؤولية سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في جنيف هي المعنية بجلب القمح من دولة الإمارات وتوزيعه على هذه المنطقة ليبقى الحمام متواجد. وهذا ما قاله لنا السويسريين والأخوة التي اجتمعنا معهم. هذا هي دولة الإمارات،
1: الإمارات
0: وشعبا صالح وجيشا وبيئة واقتدارا.
1: اللهم لك الحمد. ورحم الله المؤسس شيخ زايد، رجل الخير والعطاء، رجل المحبة، ورجل القيم الأصيلة دوما رحمه الله، زرع في أنجاله الكرام، وزرع أيضا هذه الثقافة في كل مواطن وكل من يقيم على أرض دولة الإمارات. اللهم لك الحمد. الخير ما ينبت إلا خير، وهذا نهج أصيل دوما. دكتور صالح، اليوم نتحدث عن بعض البنود التي انتشرت في وسائل الإعلام، خفض التخصيب مقابل رفع العقوبات. هل هذه الصيغة كافية لمعالجة جوهر الأزمة النووية، أم أنها مجرد خطوة أولى مثلا؟
0: شوف، إذا قرأنا بنود الاتفاق ال 14 واخذنا فيه جزئيه نجد التفاصيل. هاي ورقه ونص، 14 بند يعني ورقه ونص وقعت، هاي مذكره. الان اجنده بدء التفاوض خلال 30 يوم او خلال 60 يوم، يبدا كل بند مكتوب يتوقف على الالتزام الايراني، يتوقف عن زين رفع العقوبات ستكون مشروطة. لا حد يصدق أقول لك أنه سترفع أمريكا العقوبات، ستعيد الأرصدة المالية، لا يا سيدي، مشروطة بالالتزام. كان المسموح بالاتفاق 2015 ألا تزيد نسبة التقسيم عن 3.6% لأغراض الطبية والأغراض الصناعية والأغراض الأمور الأخرى، إنه لأغراض الطاقة السلمية النووية. لكن عندما خرجت إيران وخالفت وصلت نسبة التقسيم إلى 60% وامتلكت أجهزة طرد مركزي بالألاف. لو بقيت إيران دون الحمل العسكرية التي تراجعت قدرات إيران النووية، أعتقد نعم ستلتزم، وإلا ستعود الأمور. وهذا يسعد المنطقة لأنه إيران في موقع جغرافي مرعب.
1: دكتور، الاتفاق يتحدث عن مفاوضات تمتد لستين يوم تقريبا، ما هي الملفات الأصعب التي لا تزال مؤجلة إلى هذه المرحلة؟
0: شوف الملفات حسب أولويات التهديد. الملف الذي يجب أن يكون حاضر على طاولة المفاوضات ضمن المذكرة التفاهم هو ما يهدد الأمن الإقليمي. أعتقد هو الملف النووي، البرنامج الصاروخي، الأذرع، سلوك النظام. هذه هي الشروط الأساسية التي وضعتها أمريكا، ليس لمصلحة أمريكا. أمريكا بعيدة آلاف الكيلومترات عن إيران. هذه الملفات تهدد الإقليم، تهدد الأمن والاستقرار، تهدد التنمية، تعيد الشرق الأوسط. ليش ما قلت أنه عندما امتلكت كوريا الشمالية أسلحة نووية غير مهددة للشرق الأوسط، لكن إيران إذا امتلكت سلاح نووي مهددة لدول الجوار. لماذا لدول الجوار؟ دول مجلس التعاون، وكما أشار الرئيس ترامب عند لقائه مع الشيخ محمد، قال دولة الإمارات مركز ثقة الاستراتيجي بالتكنولوجيا وبالذكاء الاصطناعي وبعلوم السايبر وبالاستثمارات. هذا التهديد مقلق للمستثمرين. إذا زال هذا التهديد، الآن العالم كله يشد على أمريكا، والغرب فرح بأن تتراجع إيران عن الرغبة في امتلاك سلاح نووي، أيضا سلاح صاروخي ولا أذرع. أعتقد الآن الأذرع هي شيء من الماضي. شو اللي أخر التنمية في لبنان وفي سوريا وفي اليمن وفي ليبيا وفي غزة؟ هو أنه إيران اتخذت من الأذرع أنها إذا انتصرت الأذرع انتصرت إيران، وإذا هزمت الأذرع لم تخسر إيران. الآن لم تعد إيران لا تكابر ولا تدعم، ومشروطة عائدات الأموال المجمدة لإيران في الغرب وأمريكا أن تكون تصرف في مجال التنمية، لا لدعم الحرس الثوري. نعم. أو لدعم حزب الله أو لدعم الحوثي أو لدعم الأذرع الأخرى في العراق. كل هذا مشروط، وأعتقد إيران في طريقها أن تعود إلى عقل الدولة وتعود إلى دولة طبيعية. وعندما تعود إلى دولة طبيعية أعتقد
1: وتتعايش مع جيرانها. دكتور صالح،
0: وإذا بقيت الدولة متوترة
1: تتعايش مع جيرانها بكل وئام. نعم. وبكل يعني احترام وتقدير يعني. وأيضا نتحدث اليوم عن بوادر إذا صح التعبير من خلال هذا الاتفاق، لكن دعنا نعرج إلى تصريح أحد المسؤولين الأمريكيين وهو وزير الحرب الأمريكي عندما قال إن الاتفاق ولد من القصف والحصار وليس من التفاوض وحده. هل فرضية القوى العسكرية هي التي فرضت شروط هذا الاتفاق؟
0: القوة العسكرية عندما هي أحد أدوات القوة الوطنية التي تمتلكها الدول. أحيانا القوة العسكرية لوحدها لا تحقق الهدف، الدبلوماسية، الحصار البحري، التحالف، الشراكات، المعلومات. نعم ساهمت القوة العسكرية وبالذات الحصار البحري. يعني دائما استعراض القوة والتهديد باستخدام القوة يؤدي نتائج أفضل من استخدام القوة، وهذا ما طبقته الاستراتيجية الأمريكية. يعني الكل بيقول لماذا لم تقم أمريكا بفتح مضيق هرمز بالقوة؟ لا يا سيدي، المضيق من عشرات السنين وإيران تزرع فيه آلاف الألغام ب 12 أنواع من اللغم، الصوتية، المتحركة، المثبتة بالأرض، التوربيدية، الغواصات. اثنين، مضيق هرمز ليعلم المشاهد أنه محاط ببر إيراني مركب ومعقد، سلاسل جبلية تختفي فيها، ومن هنا لو أقدمت أمريكا ستنزلق العملية إلى حرب إقليمية. ولولا حكمة وعقلانية دول مجلس التعاون التي وازنت بأن لا تقوم بالرد وقادرة على الرد وقادرة على ضرب إيران بكل مفاصلها، تتفوق إيران على إيران بالتكنولوجيا وبالطائرات وبالقدرات العسكرية. لكن تصور يا سيدي، أخذت بعين الاعتبار أن الشعب الإيراني شعب مقموع لا ذنب له، لماذا تؤلم الشعب الإيراني؟ لماذا تؤذي الشعب الإيراني؟ ومن هنا أعتقد دول مجلس التعاون تعتبر النظام الإيراني هو العدو، لكن الشعب الإيراني تنظر له. ودليل في كل دولة من دول مجلس التعاون ملايين الإيرانيين لا زالوا يمارسون الاستثمار والمعاملات والحياة الطبيعية ويعاملون كالمواطن. هذه العقلية.
1: نحن دكتور
0: شيطنة النظام الإيراني
1: نتحدث
0: عندما ضرب الكويت والإمارات أكثر مما ضرب صحيح. إسرائيل.
1: نتحدث عن نظام ولا نتحدث عن شعب، نحن نتحدث عن نظام أضر بجيرانه، أضر بمحيطه من خلال خططه وثورته التي يتحدث عنها. دول الخليج لديها مشاريع، وكل دولة تعلن عن مشاريع مختلفة بالنسبة للغاز والنفط. هل انتهى خطر استخدام مضيق هرمز كورقة ضغط سياسية وعسكرية، أم أن الملف سيبقى مصدر قلق دائم؟ نتحدث عن مشاريع بديلة تغنينا عن مضيق هرمز خلال السنوات القادمة.
0: شكرا، هذا سؤال رائع. أعتقد مضيق هرمز جعل كل دول الجوار تعيد المراجعات الاستراتيجية والعسكرية والأمنية والاقتصادية والبدائل، لأنه إذا بقي الطرف الإيراني متمسك بورقة الوحيدة مضيق هرمز بالنهاية ستسقط هذا الورقة، لأن الأطراف الأخرى فكرت بالبدائل من خلال موانئ خارج مضيق هرمز، من خلال خطوط حبشان كذا. المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات كانت سباقة من عشرات السنوات من خلال ميناء الفجيرة. لكن دعني أذكر المستمع والمشاهد والمتابع أن مضيق هرمز الآن في طريقه أن يصبح مضيق، ولن تجر إيران، بسبب أن المادة 13 من مذكرة اتفاق أنه يوثق هذه العملية والبنود وفتح بشرعية ومرجعية في مجلس الأمن، وهي موجودة ويقرأها الجميع، وهي موجودة أمامي، الوقت لا يتسع أن أقلب الصفحات أعتقد. واليوم تحركت كاسحات الألغام ليس ببعد عسكري هجومي، ببعد عسكري دولي زي حارس الازدهار، تحالف دولي دفاعي، وهذا ما قالته الدول الكبرى اللي هي فرنسا وألمانيا وبريطانيا، وقالت لأمريكا انهوا الحرب سنفتح المضيق من خلال تحالف دولي. الدول التي تمتلك كاسحات ألغام لأن اللغم الواحد يحتاج ل تحييده أو إزالته من 4 إلى 5 ساعات. مضيق هرمز لن يفتح خلال أسبوع ولا أسبوعين ولا شهر ولا شهرين، لأنه في آلاف الألغام. لكن هناك ممرات تمر السفن، الممر اللي
1: آمنة.
0: كان مفتوح
1: نعم.
0: قبل الحرب عمق من 4 إلى 5 كيلو، لكن الآن سيفتح بشرعية دولية وبتحالف دولي، لأنه الآن الغرب كله فرح وينضم إلى الولايات المتحدة. لن تفتح مضيق هرمز الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون، لا يا سيدي، العالم، لأنه الحرب وقفت، وكان الشرط الدول الكبرى سندخل في تحالف فتح المضيق بشرعية ومرجعية أممية
1: صحيح
0: بعد أن توقف الحرب، وهذا ما فوت الفرصة على إيران أن خلص انتهى المضيق، ولن تتحكم فيه إيران مستقبلا.
1: وصلت الفكرة.

أنا أعتذر منك دكتور صارح لضيق الوقت، وصلنا إلى نهاية حلقتنا، كل الشكر والتقدير. اللواء متقاعد الدكتور صالح المعايطة، خبير عسكري واستراتيجي، كنت معنا من العاصمة الأردنية عمان، شكرا جزيلا لك. الإمارات قلعة حصينة، نسأل الله أن يعم علينا جميعا الأمن والأمان بإذن الله تعالى. في أمان الله.

0: محمد بن راشد يؤكد أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو رئيس الدولة تواصل مسيرتها التنموية الطموحة وترسخ نموذجها العالمي في التنافسية والريادة. خالد بن محمد بن زايد يدشن مشروع السمح السكني بتكلفة إجمالية تصل قيمتها إلى 738 مليون درهم. من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم النشرة الإذاعية.
1: أريد أكد أن البيت متوحد بأهل الإمارات، والإمارات قلعة حصينة لتطمئن القلوب. دار بخير إن شاء الله.
0: مرحبا بكم. نيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، شارك معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة في القمة الافتراضية الطارئة بشأن تفشي فيروس إيبولا في إفريقيا. وأكد معاليه في كلمة ألقاها خلال القمة أنه وبتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، قدم دولة الإمارات دعما لتعزيز جهود منظمة الصحة العالمية لاحتواء تفشي فيروس إيبولا في قارة إفريقيا عبر وكالة الإمارات للمساعدات الدولية. وجدد معاليه التأكيد على تضامن دولة الإمارات مع الدول والمجتمعات المتأثرة. أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حكيم دبي رعاه الله أن دولة الإمارات تواصل بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله مسيرتها التنموية الطموحة، وترسخ مكانتها نموذجا عالميا في التنافسية والريادة في القطاعات المختلفة. وقال سموه:
2: بقيادة أخي الشيخ محمد بن زايد تواصل دولة الإمارات ترسيخ مكانتها بين أكثر دول العالم تنافسية، ووفق أحدث تقرير للتنافسية العالمية 2026 حلت الإمارات في المركز الخامس عالمياً وحافظت على ريادتها الإقليمية للعام العاشر على التوالي، جاءت الأولى عالمياً في الأداء الاقتصادي، وتصدرت 21 مؤشراً تنافسياً دولياً منها غياب البيروقراطية وقدرة سياسات الحكومة على التكيف، وضمن الخمسة الأوائل عالمياً في 67 مؤشرة. هذه النتائج ثمرة نهج وطني وكفاءة مؤسسات وجهود فرق عمل في مختلف القطاعات. تنافسيتنا ليست هدفاً مرحلياً بل عملاً مستمراً يعزز جودة الحياة ويرسخ الثقة العالمية في دولتنا، ويؤكد أن الإمارات ماضية بثبات نحو مستقبل أكثر ازدهاراً وريادة.
0: أصدر مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حكيم دبي رعاه الله قراراً في شأن تنظيم وصول الأطفال إلى منصات التواصل الاجتماعي، في خطوة تعكس توجه دولة الإمارات نحو ترسيخ نموذج متقدم لحماية الطفل في الفضاء الرقمي. حنان الخليفي والتفاصيل.
3: اعتمدت دولة الإمارات قراراً جديداً لتنظيم استخدام الأطفال منصات التواصل الاجتماعي لتعزيز حمايتهم من المخاطر الرقمية والمحتوى غير المناسب، وحدد القرار الحد الأدنى لاستخدام المنصات ب15 عاماً مع حظر إنشاء الحسابات أو استخدامها لمن هم دون هذا العمر، وإلزام المنصات تعليق الحسابات المخالفة. كما يسمح للفئة العمرية بين 15 و16 عاماً باستخدام المنصات ضمن ضوابط حماية خاصة تشمل تقييد المحتوى وتعطيل بعض الخصائص عالية المخاطر وتنظيم أوقات الاستخدام وتوفير أدوات الرقابة الأبوية. وألزم القرار المنصات تطبيق آليات موثوقة للتحقق من العمر وعدم الاكتفاء بالتصريح الذاتي مع حماية خصوصية الأطفال وبياناتهم الشخصية، كذلك حظر استهداف الأطفال بالإعلانات المبنية على التتبع السلوكي، وأكد مسؤولية الأسر في الإشراف على الاستخدام الرقمي الآمن، ومنح القرار المنصات مهلة انتقالية تصل إلى 12 شهراً لتوفيق أوضاعها، بما يعزز مكانة الإمارات نموذجاً عالمياً رائداً في حماية الأطفال وتطوير بيئة رقمية آمنة ومتوازنة.
0: اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة خطة التوظيف لعام 2026، والتي تتضمن توفير 3000 فرصة عمل للمواطنين والمواطنات في الجهات الحكومية بالإمارة، وذلك في إطار حرص سموه على دعم الكوادر الوطنية وتعزيز الاستقرار الأسري والمجتمعي. كما اعتمد سموه ترقية 1864 موظفا في الجهات الحكومية، إلى جانب تسوية أوضاع 125 موظفا من الحاصلين على مؤهلات علمية أعلى. افتتح سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي مشروع السمح السكني في أبوظبي، الذي يقام على مساحة 50 هكتارا بتكلفة إجمالية تصل قيمتها إلى 738 مليون درهم، ويضم 242 فيلا

0: سكنية للمواطنين، واستمع سموه إلى شرح مفصل حول المواصفات المعتمدة في بناء المشروع ومكوناته التي تشمل تنفيذ أعمال البنية التحتية والمرافق العامة والخدمية التي تضم 33 حديقة عامة ومساحات خضراء، إلى جانب تشييد جامع يتسع ل 644 مصلياً ومجمعين تجاريين يتضمنان 38 محلاً تجارياً ومسار دراجات بطول 3 كيلومترات. وقام سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد النهيان بجولة تفقدية في مرافق المشروع، اطلع خلالها على التفاصيل والمواصفات الفنية للبناء والتصاميم الخارجية والداخلية للمشروع. وصلنا إلى الفقرة الرياضية مع الزميل ميلاد موسى. مساء الخير ميلاد.
1: مساء النور حمد. بالفعل الكل منتظر أخبار المونديال، ولكن سنبدأ من الأخبار المحلية حمد، حيث أعلنت جائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة عن استحداث فئة جديدة تحت مسمى أفضل رياضية للألعاب غير الأولمبية ضمن فئات الجائزة في دورتها 10 التي تم الإعلان عنها مؤخراً. توج السلوفيني تادي بوغاتشار دراج فريق الإمارات إكس آر جي للدراجات الهوائية بلقب المرحلة الأولى من طواف سويسرا، بعدما قدم أداء استثنائيا مكنه من انتزاع صدارة السباق وارتداء القميص الأصفر لمتصدر الترتيب العام. إلى أخبار المونديال، حيث استهل منتخب إنجلترا مشواره في البطولة بفوز كبير على الكرواتيا 4-2 لحساب المجموعة 12. وبفارق الأهداف عن إنجلترا، حققت غانا العلامة الكاملة بفوزها على بنما لذات المجموعة 2-0. من جهته قاد منتخب الكونغو الديمقراطية نظيره البرتغالي إلى التعادل 2-0 ضمن منافسات المجموعة 11. وبصراحة الأداء كان مفاجئ حمد، لأنه حتى أداء رونالدو بالملعب يعني كان مفاجئ، كان توقعنا بعد ما ميسي جاب هاتريك بالبطولة إنه رونالدو ينفجر، ولكن لم يقدم مباراة بالأمس.
0: صحيح صحيح.
1: ختام الرياضة مع خلف المرمى.
0: هذه من حكاية المونديال، منافسات كثيرة، قصص تحدث، وانت ماشي معنا في سلسلة أخوي ميلاد عن حكاية المونديال. أظن وصلنا إلى مونديال 2002.
1: صحيح، مونديال 2002 حمد اللي توجت فيه البرازيل باللقب، ولكن هناك حكاية عن حارس إسبانيا كانيثاريس. كانيثاريس كان الحارس الأول لإسبانيا بالمونديال، ولكن بسبب زجاجة عطر أرماني تحديدا كان بالأوتيل وقرر أنه يستخدم زجاجة العطر، ولكن بتفلت من إيده وبتقع على الأرض وبتنكسر، بتكون زجاج وبتضرب له أصبعه وبينقل على المشفى على إثرها، وكانت الإصابة خطيرة جدا. من وراء هاي الإصابة بيستبعد من المنتخب الإسباني الأول، هو كان الخيار الأول للمدرب كاماتشو.
0: عجيب.
1: ومين بحل مكانه؟ كاسياس. تخلص أسطورة لتبدأ أسطورة.
0: عجيب، يعني مصائب قوم عند قوم فوائده.
1: صحيح.
0: شكرا جزيلا ميلاد موسى على هذه القصص الجميلة.
1: شكرا شكرا.
0: نختم معكم بهذا الخبر. فقد دان وزراء خارجية الإمارات والأردن وتركيا ومصر وإندونيسيا وباكستان والسعودية وقطر بأشد العبارات استمرار وتصاعد عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك الاعتداءات الأخيرة على المسجد الكبير في قرية جلجلية ومسجد الفاروق في قرية مزارع النوباني شمال رام الله. وأكد الوزراء أن هذه الاعتداءات تشكل انتهاكا واضحا لحرمة أماكن العبادة والمواقع الدينية وللقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. وحمل الوزراء إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال المسؤولية عن هذه الاعتداءات. وصلنا معكم مستمعينا إلى ختام النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. محمد بن راشد يؤكد أن دولة الإمارات بقيادة صاحب سمو رئيس الدولة تواصل مسيرتها التنموية الطموحة وترسخ نموذجها العالمي في التنافسية والريادة. خالد بن محمد بن زايد يدشن مشروع السمح السكني بتكلفة إجمالية تصل قيمتها إلى 738 مليون درهم. شكرا للمتابعة. تقبلوا تحياتي من التقديم محدثكم حمد علي، ومن الإخراج طلال الزيودي. إلى اللقاء.
2: أريد أكد أن البيت متوحد بأهل الإمارات، والإمارات قلعة حصينة ولتطمئن القلوب. دار بخير إن شاء الله.

وعي أفراد المجتمع وتعاونهم أحد أسباب نجاح إدارة مختلف الأزمات. إن التزامكم بالتوجيهات الرسمية وتحليكم بالهدوء يعكس روح المسؤولية التي تميز مجتمع دولة الإمارات. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. الهيئة الوطنية للإعلام.

حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: ذاكرة الزمن نستحضر الماضي على أبو ظبي اف ام.
1: عزيزي المستمع، احرص على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية في الدولة. تجنب تداول الشائعات، إنما تنشره من جهازك من دون تثبت قد يعرض الآخرين لخطر الوقوع في شرك من أراد للشائعات أن تنتشر، وهنا تكون قد أهديته مبتغاه، وبالتالي عرضت حياتك وحياة الآخرين للخطر. وعيك الوطني ليس مجرد شعار، إنه التزام وجب عليك تحمله في جميع الظروف.
2: وطننا أمانة، فلنحافظ عليها.
3: التضحية
4: إن شاء الله لا يودوا آخر الدنيا، أهم شيء خدمة الوطن.
3: في حياة الشعوب تقاس القيم العظيمة بما يقدمه البشر من تضحيات، وفي الإمارات الرواية ليست ككل الروايات. بس ليش؟ لأن حب الوطن والتضحية قيمة أصيلة توارثتها القلوب عبر الزمان، من القصص اللي رواها الأجداد للأصغار، من حكايات الأمهات اللي تعانق أسماعهم منذ المهد، من العهد اللي قطعوه كل صباح في الطابور المدرسي. كلنا نفديكي بالدماء نرويكي، نفديك بالأرواح يا وطن. كبرت الأجيال جيل ورا جيل، وكان الوطن وما زال أمانة غالية في رقابهم. ومن البيوت الكريمة خرج أبناء الإمارات حاضرين ملبين في كل الميادين، ومنهم رجال قواتنا المسلحة الأوفياء اللي إذا ناداهم الوطن أو تربص به عدو ما ترددوا أو تأخروا، يحرسون برواحهم أرضهم وسماهم ويحمون أهلهم وديارهم. كثار مضوا في دروب الخلود، وفي كل موقف هناك درس خالد عبر السنين، آخرها صوت شهيد في تسجيله الأخير.
5: أولي بعمرك مكافأة كبيرة من رب العالمين،
3: مع كل شهيد يرتقي يهتف بفخر قلب أمه وأبوه، هذا ولدنا، هذا اللي ربيناه.
6: لكل عائلة وكل أم وكل أم مشكورين، ويظلوا يوكم على هذه التربية اللي ترفع الرأس.
3: هنيئا لوطن إذا نادى تسابقت النفوس لجله، ورددت القلوب من كل الإمارات والمدن. نفديك.

0: أبو ظبي أف أم.
1: حصريا للإماراتيين باقة العائلة الإماراتية، فيها بيانات ودقائق محلية غير محدودة، وتجوال مجاني في دول الخليج لكل الأفراد المضافين في الباقة، وبعد شيء اشتراكات مجانية في MBC شاهد وأمازون برايم. طبعا صاحب الخط الرئيسي يقدر يضيف لحد 9 خطوط ب100 درهم لكل خط بس. وخذ اليديد بتحصل خصم 30% لمدة 6 شهور على الخط الرئيسي. للتفاصيل زر تطبيق E&UAE، تطبق الشروط والأحكام. E&Diamond في أكثر.

0: عندما تترك الكلمات تبدأ الموسيقى. اسمعنا اسمعنا وعيش اللحظة على إذاعة أبو ظبي 90 FM. خلها دوم في البال.
1: قواتنا المسلحة، جنودنا البواسل، شكرا لكم من القلب. ما تقومون به اليوم هو ما ننعم به من أمن وأمان وعز واستقرار بدوركم وجهودكم الكبيرة. شكرا جزيلا لكم.
2: قواتنا المسلحة اللي يعملون على مدار الساعة، أشكركم من القلب، بيض الله ويكم، ونحن فخورين بكم.
3: إلى حماة الوطن كل الشكر والتقدير، إلى درعه الحصين، وهذا الظن فيكم يا عيال زايد. الحمد لله دولة الإمارات في أمان، والحمد لله الدار في أمان.
4: نتوجه بالشكر إلى القوات المسلحة وإلى الفرق الأمنية وجميع الجهات اللي حافظت على أمن وسلامة الدولة والمواطنين والمقيمين فيها، ونحن كلنا فدى الوطن.
5: شكرا جنود الوطن.
6: شكرا جنود الوطن.
7: أنتوا درع الوطن.
8: شكرا عيالي.
9: نشكر حماة الوطن.
10: أنتوا أماننا.
11: العيون الساهرة.
5: شكرا جنود الوطن.

0: كلمة استكثرك وقتي علي غداك عدد زماني كل ما طار هول
1: موسيقى صوت عبق الماضي بأثير الحاضر
2: راجع بشوقي ولهفتي
1: أبو غبي FM 90 FM خلها دوم في البال.

في لحظة تختبر فيها التحديات، لم تكن دولة الإمارات العربية المتحدة أمام أزمة عابرة فحسب، بل أمام مشهد يكشف حقيقة معدنها الأصيل. فدخلت الأزمة موحدة وخرجت منها أكثر تماسكاً، وهذه هي عقيدة الاتحاد. في تدوينة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عبر حساب سموه بمنصة إكس، سرد أبعاد هذه التجربة الإماراتية الفريدة. قال سموه: دخلت دولة الإمارات الأزمة الأخيرة متحدة، وخرجت منها وهي أكثر اتحاداً والتفافاً وولاءً، مواطنون ومقيمون صغاراً وكباراً، عسكريون ومدنيون، حكوميون واقتصاديون، الجميع متحد تحت راية الدولة وعلمها ورمز وحدتها. علم دولة الإمارات رمز القوة والفخر. ووجه سموه دعوة لأبناء الإمارات والمقيمين على أرضها لأن يرفعوا علم الدولة فوق المنازل والمؤسسات والمباني. وقال سموه: فخورون بدولتنا، فخورون برئيس دولتنا، فخورون بقواتنا المسلحة وبقوة اقتصادنا وبفرق عملنا، فخورون بجميع مواطنينا والمقيمين على أرضنا، فخورون بعلمنا. لنرفع العلم شامخا فوق كل بيت ومبنى، دليل محبتنا ورمز ولائنا لرئيس دولتنا وراية وحدتنا وتوحدنا. حفظ الله الإمارات وشعبها وأدام بالعز رايتها ومجدها. الاتحاد في دولة الإمارات ليس شعاراً بل هو صورة حية. كل الأطياف اصطفت تحت راية واحدة يجمعهم علم لم يكن مجرد لون يرفرف، بل هو رمز للقوة والفخر وعنوان لمرحلة تروى للأجيال المقبلة. الفخر في دولة الإمارات لم يكن مقتصراً على جانب دون آخر، فالانتماء هنا فعلاً هو فعل يومي، ويغدو الولاء لغة مشتركة لا تحتاج إلى ترجمة. هكذا تخرج الإمارات أكثر اتحاداً، رايتها رمز للوحدة والانتماء، وشعبها على قلب واحد. لهذا تبقى الإمارات بخير، ومن كل أزمة تخرج أقوى.

0: مع كل نغمة ومع كل كلمة نرسم لك مزاج اليوم.
1: أبو ظبي أف أم.
2: قواتنا المسلحة، جنودنا البواسل، شكرا لكم من القلب. ما تقومون به اليوم هو ما ننعم به من أمن وأمان وعز واستقرار بدوركم وجهودكم الكبيرة. شكرا جزيلا لكم.
3: قواتنا المسلحة اللي يعملون على مدار الساعة، أشكركم من القلب، بيض الله ويكم، ونحن فخورين بكم.
4: إلى حماة الوطن كل الشكر والتقدير، إلى درعه الحصين، وهذا الظن فيكم يا عيال زايد. الحمد لله دولة الإمارات في أمان، والحمد لله الدار في أمان.

0: نتوجه بالشكر إلى القوات المسلحة وإلى الفرق الأمنية وجميع الجهات اللي حافظت على أمن وسلامة الدولة والمواطنين والمقيمين فيها، ونحن كلنا فدى الوطن.
1: شكرا جنود الوطن.
2: شكرا جنود الوطن.
3: أنتوا درع الوطن.
4: شكرا عيالي.
5: نشكر حماة الوطن.
6: أنتوا أماننا.
7: العيون الساهرة.
1: شكرا جنود الوطن.

الكفاءات بانتظارك مع كل مكالمة أو استخدام للتطبيق عبر عملات كوتشات. استبدلها بقسائم خصم، اشتراكات في IP، ملصقات وأكثر. حمل تطبيق كوتشات الآن.

0: يا محلى هالزمن ومحلى أغانيه.
1: كان يا مكة
2: الحزن رسم بعيني.
0: أبو ظبي أف أم، صوت النخبة، تسمعه الصفوة.

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
1: الحب خلت سيرتك داخل الروح،
0: وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات. 90 FM.

في لحظة تختبر فيها التحديات، لم تكن دولة الإمارات العربية المتحدة أمام أزمة عابرة فحسب، بل أمام مشهد يكشف حقيقة معدنها الأصيل. فدخلت الأزمة موحدة وخرجت منها أكثر تماسكاً، وهذه هي عقيدة الاتحاد. في تدوينة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عبر حساب سموه بمنصة إكس، سرد أبعاد هذه التجربة الإماراتية الفريدة. قال سموه: دخلت دولة الإمارات الأزمة الأخيرة متحدة، وخرجت منها وهي أكثر اتحاداً والتفافاً وولاءً، مواطنون ومقيمون صغاراً وكباراً، عسكريون ومدنيون، حكوميون واقتصاديون، الجميع متحد تحت راية الدولة وعلمها ورمز وحدتها. علم دولة الإمارات رمز القوة والفخر. ووجه سموه دعوة لأبناء الإمارات والمقيمين على أرضها لأن يرفعوا علم الدولة فوق المنازل والمؤسسات والمباني. وقال سموه: فخورون بدولتنا، فخورون برئيس دولتنا، فخورون بقواتنا المسلحة وبقوة اقتصادنا وبفرق عملنا، فخورون بجميع مواطنينا والمقيمين على أرضنا، فخورون بعلمنا. لنرفع العلم شامخا فوق كل بيت ومبنى، دليل محبتنا ورمز ولائنا لرئيس دولتنا وراية وحدتنا وتوحدنا. حفظ الله الإمارات وشعبها وأدام بالعز رايتها ومجدها. الاتحاد في دولة الإمارات ليس شعاراً بل هو صورة حية، كل الأطياف اصطفت تحت راية واحدة يجمعهم علم لم يكن مجرد لون يرفرف، بل هو رمز للقوة والفخر وعنوان لمرحلة تروى للأجيال المقبلة. الفخر في دولة الإمارات لم يكن مقتصراً على جانب دون آخر، فالانتماء هنا فعلاً هو فعل يومي، ويغدو الولاء لغة مشتركة لا تحتاج إلى ترجمة. هكذا تخرج الإمارات أكثر اتحاداً، رايتها رمز للوحدة والانتماء، وشعبها على قلب واحد. لهذا تبقى الإمارات بخير، ومن كل أزمة تخرج أقوى.

0: التضحية.
1: إن شاء الله لو يودوا آخر الدنيا، أهم شيء خدمة الوطن.
0: في حياة الشعوب تقاس القيم العظيمة بما يقدمه البشر من تضحيات، وفي الإمارات الرواية ليست ككل الروايات. بس ليش؟ لأن حب الوطن والتضحية قيمة أصيلة توارثتها القلوب عبر الزمان، من القصص اللي رواها الأجداد للأصغار، من حكايات الأمهات اللي تعانق أسماعهم منذ المهد، من العهد اللي قطعوه كل صباح في الطابور المدرسي. كلنا نفديكي بالدماء نرويكي، نفديك بالأرواح يا وطن. كبرت الأجيال جيل ورا جيل، وكان الوطن وما زال أمانة غالية في رقابهم. ومن البيوت الكريمة خرج أبناء الإمارات حاضرين ملبين في كل الميادين، ومنهم رجال قواتنا المسلحة الأوفياء اللي إذا ناداهم الوطن أو تربص به عدو ما ترددوا أو تأخروا، يحرسون برواحهم أرضهم وسماهم ويحمون أهلهم وديارهم. كثار مضوا في دروب الخلود، وفي كل موقف هناك درس خالد عبر السنين، آخرها صوت شهيد في تسجيله الأخير.
2: أولي بأمرك مكافأة كبيرة من رب العالمين،
0: مع كل شهيد يرتقي يهتف بفخر قلب أمه وأبوه، هذا ولدنا، هذا اللي ربيناه.
3: لكل عائلة وكل أم وكل أم

0: مشكورين ويظل عيوبكم على هذه التربية اللي ترفع الرأس.
1: هنيئا لوطن إذا نادى تسابقت النفوس لجله ورددت القلوب من كل الإمارات والمدن. نفديك بالأرواح يا وطن.

طاقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en، دائما في أكثر.

الموسيقى لا تعرف الحدود. صوت النغم الأصيل. أبو ظبي FM.

التزامنا بالتوجيهات الصادرة عن دولتنا ومؤسساتها الرسمية يعكس وعياً وطنياً راسخاً. احرصوا على تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى يوضح مواقع حيوية وأمنية حساسة أو ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. وعينا يحمي مجتمعنا. الهيئة الوطنية للإعلام.

عدد شهر أبريل من مجلة ناشونال جيوغرافيك العربية. متحف التاريخ الطبيعي أبو ظبي، صرح جديد في جزيرة السعديات يحكي قصة الحياة على لسان تحف رائعات. مآسي بيزنطة في عصر الظلمات، علماء يستنطقون كنوزا غارقة علها تبوح بأسرار إمبراطورية بائدة. ملهمو ناشونال جيوغرافيك، رموز ومغامرون ومبدعون وحالمون يثابرون ويناضلون لأجل كوكب سالم مأمون. للاشتراك واقتناء المجلة بنسختها الورقية يرجى الاتصال على 600-500-877 أو زيارة توزيع.ae. مجلة ناشونال جيوغرافيك العربية، مجلتك العالمية بلغتك العربية.

0: من ذاكرة الزمن.
1: أما اللي ما يفهم شيء الحاضر يشوف الحاضر ولا يشوف الماضي، هذا ما يسوي شيء ولا يعمل شيء. لازم يعرف ماضي أهله، وانتوا تفهمون عن ماضي أهلكم وعن ماضيكم، تفهمون حتى أن يفهم الطريق يشوف.
0: نستحضر الماضي على أبو ظبي.

0: من إذاعة أبوظبي، نعطي اللحظة حضور وللصوت هناك معنا. خلك معانا وتهنى.
1: أبوظبي FM

0: أعلنت وزارة الدفاع عن الدفاعات
1: الدولية. 3-2-1-Q.
2: في دولتنا
3: الاستقرار ما كان صدفة،
2: بل نتيجة رؤية قيادة،
3: تخطيط حكيم،
2: واستثمار متواصل في الأمن والسلام.
4: ونحن عيال زايد،
3: أرضنا تسكن فينا
2: قبل ما نسكن فيها،
3: وقيادتنا الرشيدة
5: ما غفلت عينها عن أهلها
3: وقلبها مع كل واحد فينا.
2: المواطن اللي شان حبها في قلبه،
3: والمقيم يلي لقي فيها داره.
6: القرن الأول أن تصبح هذه الأرض
3: أرض أمان لكل من

0: عاش عليها.
1: يجمعنا حب الوطن
0: وروح الوحدة
1: اللي قامت عليها الدولة من استوى للتحد.
2: ودولتنا مثل اليبن
3: ما ينكشف فيها ظهر حق،
0: لأن اليبن الحاضر
3: ما ترك المستقبل للصدفة.
0: الإمارات مستعدة.
4: The UAE is ready.
5: ونحن بخير.
0: لا تشلون هم.
2: الإمارات يلدها غليظ ولحمة تمرة.
6: أبوظبي FM.
7: جاء الوعد على لسان القائد. سنخرج من هذه المرحلة أقوى. هكذا صرح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. نعم سيدي، من كلماتك يستمد الوطن القوة، كيف لا؟ وأنت الذي أوصيتنا يوما بأن لا نحمل الهم، وفي قلوبنا يقين راسخ بأنه وقت ويمضي. لهذا تبقى الإمارات بخير بتكاتف جهود أجهزتها ومؤسساتها وكفاءة فرق العمل فيها. الإمارات بخير بنسيجها المجتمعي الثري، مواطنون ومقيمون يتشاركون رحلة البناء والتفرد ويرسمون صورة الإمارات الجميلة، الإمارات التي شهد لها العالم بأنها للتسامح واحة، وبالقانون أرست الحقوق للجميع، وبالأمان تبنى الأوطان. ولأن الأمان خط أحمر في الإمارات، ستبقى بلادنا على الدوام أمام المخاطر حصنا منيعا بإرادة لا تلين، تمتلك القدرة على مواجهة التحديات وصون سلامة أمنها وسيادتها وسلامة شعبها والمقيمين فيها وزوارها في مقدمة أولوياتها. وطن قوي بوحدته ودعم قيادته، ثابت في حماية سيادته، واثق في الوصول إلى غده أكثر صلابة.

خليك قريب من أحبابك واستمتع مجاناً بمكالمات صوت وفيديو فائقة الدقة سواء كانت فردية أو جماعية مع فلاتر تضيف المتعة لكل مكالمة. حمل تطبيق جو تشات الآن

وعي أفراد المجتمع وتعاونهم أحد أسباب نجاح إدارة مختلف الأزمات. إن التزامكم بالتوجيهات الرسمية وتحليكم بالهدوء يعكس روح المسؤولية التي تميز مجتمع دولة الإمارات. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
1: هيا تفضل علينا،
0: وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات.

في هذا العدد من مجلة زهرة الخليج، ميرا الكعبي تزين الغلاف وتؤكد: الخيل جزء مني تربيت على حبه. ونقرأ معا: المرأة الإماراتية في ميادين العز. ونلتقي آمنة العديدي التي تكشف خدمة المجتمع جوهر العمل الوطني. ونحاور شم المرزوقي التي تطمح إلى حمل الحرفة الإماراتية إلى العالم. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور، لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية، أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجاني.

0: عزيزي المستمع، تصويرك للمواقع الحيوية والأمنية الحساسة ونشرها، أو ترويجك لمعلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة، هو مساس بالأمن الوطني واستقراره. التزام التعليمات الصادرة من الجهات الرسمية يعكس وعيا وطنيا راسخا.
1: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

0: كلمة استكثرك وقتي علي وغداك عدد زماني كل ما طار هو
1: موسيقى صوت عرق الماضي بأثير الحاضر
2: راجع بشوقي ولهفتي
1: أبو غبي FM 90 FM خلها دوم في البال.

عندما تترك الكلمات تبدأ الموسيقى. اسمعنا اسمعنا وعيش اللحظة على إذاعة أبو ظبي 90 FM. خلها دوم في البال.

0: يا محلى هالزمن ومحلى أغانيه.
1: كان يا مكة
2: الحزن قسم بعيني.
0: أبو ظبي أف أم، صوت النخبة تسمعه الصفوة.
3: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر e-end.ae. تطبق شروط والأحكام. e-end، دائما في أكثر.

0: مع كل نغمة ومع كل كلمة نرسم لك مزاج اليوم.
1: أبو ظبي FM.
2: وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني.

0: وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. الهيئة الوطنية للإعلام.
1: عندما تترك الكلمات تبدأ الموسيقى. اسمعنا اسمعنا وعيش اللحظة على إذاعة أبو ظبي 90 FM. خلها دوم في البال.

0: لحظة هدوء، لحظة سرور، لحظة لإذاعة أبوظبي لها حضور.
1: أبوظبي FM

0: من نبض الإمارات نرسل لكم موجات تحمل جمال المكان وروح الإنسان.
1: أبوظبي FM

فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en، دائما في أكثر.

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
1: هيا تفضل علينا،
0: وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات.

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبوظبي FM

0: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. E-End، دائما في أكثر.
1: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان، وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات. 90 FM، خلها دوم في البال.
2: وهذه الدار محروسة بجيش مدرب ومعدود، يقود الشامبو خالد وجندة ضد عدوانه محمد اللي عليه الراي، إن حق اللقاء معقود، كل الجند في أمره بميدانه، وشعب بلادنا وافي لدولتنا، مسير صعود إلى العليا على النايف بشبانه وشيبانه. هم عزوتي وناسي بهم حبل الرجاء ممدود، لجل الضيف ولا السيف خياله وهجانه، ومن هو قدم الإحسان في شعبه غدا مفنود، ومن هو صك بيبانه غدا والخوف سجانه. وهذا الشعب له ماضي ولا زال العطاء موجود، من أيام التعب لليوم هم ظخرة وعنوانه، حموا أرضه وسكانه وردوا المعتدي مطرود، وكانوا نوره الباهي وكانوا بهجة أزمانه، وكانوا يحكمون النفس ما يرضون بالمنقود، إذا ثارت براكينه غدوا نارا لبركانه.
3: في لحظة تختبر فيها التحديات، لم تكن دولة الإمارات العربية المتحدة أمام أزمة عابرة فحسب، بل أمام مشهد يكشف حقيقة معدنها الأصيل. فدخلت الأزمة موحدة وخرجت منها أكثر تماسكا، وهذه هي عقيدة الاتحاد. في تدوينة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، عبر حساب سموه بمنصة إكس، سرد أبعاد هذه التجربة الإماراتية الفريدة. قال سموه: دخلت دولة الإمارات الأزمة الأخيرة متحدة، وخرجت منها وهي أكثر اتحادا والتفافا وولاء، مواطنون ومقيمون صغارا وكبارا، عسكريون ومدنيون، حكوميون واقتصاديون، الجميع متحد تحت راية الدولة وعلمها ورمز وحدتها. علم دولة الإمارات رمز القوة والفخر. ووجه سموه دعوة لأبناء الإمارات والمقيمين على أرضها لأن يرفعوا علم الدولة فوق المنازل والمؤسسات والمباني. وقال سموه: فخورون بدولتنا، فخورون برئيس دولتنا، فخورون بقواتنا المسلحة وبقوة اقتصادنا وبفرق عملنا، فخورون بجميع مواطنينا والمقيمين على أرضنا، فخورون بعلمنا، لنرفع العلم شامخا فوق كل بيت ومبنى، دليل محبتنا ورمز ولائنا لرئيس دولتنا وراية وحدتنا وتوحدنا. حفظ الله الإمارات وشعبها، وأدام بالعز رايتها ومجدها. الاتحاد في دولة الإمارات ليس شعاراً، بل هو صورة حية. كل الأطياف اصطفت تحت راية واحدة، يجمعهم علم لم يكن مجرد لون يرفرف، بل هو رمز للقوة والفخر وعنوان لمرحلة تروى للأجيال المقبلة. الفخر في دولة الإمارات لم يكن مقتصراً على جانب دون آخر، فالانتماء هنا فعلاً هو فعل يومي، ويغدو الولاء لغة مشتركة لا تحتاج إلى ترجمة. هكذا تخرج الإمارات أكثر اتحاداً، رايتها رمز للوحدة والانتماء، وشعبها على قلب واحد. لهذا تبقى الإمارات بخير، ومن كل أزمة تخرج أقوى.

0: FM خلها دوم في البال.
1: مكافآت بانتظارك مع كل مكالمة أو استخدام للتطبيق عبر عملات كوتشات. استبدلها بقسائم خصم، اشتراكات في IP، ملصقات وأكثر. حمل تطبيق كوتشات الآن.

خطأ خطأ خطأ خطأ تبخل وانا كل عطاء خطأ خطأ

0: آت فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en دائما في أكثر.
1: أبو ظبي FM

أنا انتمي لك غلا من راسي لساسي، واسمي من اسمك وفي قلبك عناوين، والفخر لي ليذكرتك بين جلاسي، وانقالوا انت إماراتي.

0: ابو ظبي اف ام.
1: ترى الامارات يلدها غليظ ولحمتها مره نحمل نكد.

0: عزيزي المستمع، احرص على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية في الدولة. تجنب تداول الشائعات، إن ما تنشره من جهازك من دون تثبت قد يعرض الآخرين لخطر الوقوع في شرك من أراد للشائعات أن تنتشر، وهنا تكون قد أهديته مبتغاه، وبالتالي عرضت حياتك وحياة الآخرين للخطر. وعيك الوطني ليس مجرد شعار، إنه التزام وجب عليك تحمله في جميع الظروف.
1: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

شارك قريب من أحبابك واستمتع مجاناً بمكالمات صوت وفيديو فائقة الدقة سواء كانت فردية أو جماعية مع فلاتر تضيف المتعة لكل مكالمة. حمل تطبيق جوتشات الآن.

0: يا محلى هالزمن ومحلى أغانيه.
1: كان يا مكة
2: الحزن رسم بعيني.
0: أبو ظبي أف أم، صوت النخبة، تسمعه الصفوة.

0: جاء الوعد على لسان القائد، سنخرج من هذه المرحلة أقوى. هكذا صرح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. نعم سيدي، من كلماتك يستمد الوطن القوة، كيف لا؟ وأنت الذي أوصيتنا يوما بأن لا نحمل الهم، وفي قلوبنا يقين راسخ بأنه وقت ويمضي. لهذا تبقى الإمارات بخير بتكاتف جهود أجهزتها ومؤسساتها وكفاءة فرق العمل فيها. الإمارات بخير بنسيجها المجتمعي الثري، مواطنون ومقيمون يتشاركون رحلة البناء والتفرد ويرسمون صورة الإمارات الجميلة، الإمارات التي شهد لها العالم بأنها للتسامح واحة، وبالقانون أرست الحقوق للجميع، وبالأمان تبنى الأوطان. ولأن الأمان خط أحمر في الإمارات، ستبقى بلادنا على الدوام أمام المخاطر حصنا منيعا بإرادة لا تلين، تمتلك القدرة على مواجهة التحديات وصون سلامة أمنها وسيادتها وسلامة شعبها والمقيمين فيها وزوارها في مقدمة أولوياتها. وطن قوي بوحدته ودعم قيادته، ثابت في حماية سيادته، واثق في الوصول إلى غده أكثر صلابة.
1: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
2: أبوظبي FM.
1: التزامنا بالتوجيهات الصادرة عن دولتنا ومؤسساتها الرسمية يعكس وعيا وطنيا راسخا. احرصوا على تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى يوضح مواقع حيوية وأمنية حساسة، أو ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. وعينا يحمي مجتمعنا. الهيئة الوطنية للإعلام.